0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: شقوتشي بوين شقا.
1: يبرز قال دعنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شقوتشي بوين شقا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

خرزة قناثة وخلية زمرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة، خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة، رسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزق ياثت برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة. برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقا.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

صباح الخير يا رب، شكرا ليوم جديد، نشكرك لأن رحمتك تتجدد كل صباح. عظيمة هي أمانتك ومحبتك، نصلي من أجل حمايتك لحياتنا وعائلاتنا ومدينتنا الحبيبة عنكاوة والمؤمنين الآخرين. نطلب يدك لسترنا، أبعدنا عن نية العدو الشريرة فتكون علينا سدا ونلجأ إليك. نصلي لأمنا العذراء كي تمنحنا التمييز والبصيرة في هذا النهار، ولنفهم إرادتك ونسمع صوتك ونعرف طريقك. آمين. صباح الخير من عنكاوة، وأحد مبارك على الجميع.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

شتي عيناتي يخشى تشيري الملال سفاتي لبي خلصالي أخر زيتا أنهويا خاقاه خيتا خسر ينخدا بيتا أنصقت رابنا خدا بيتا خارب تدور تدور مدرة تدور.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

قال خليا من برسقالد عنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقالد عنكاوا ذبذبت شؤوت الشي بوينت شؤوت.

قدم توخن هوية برختة كلو شمانن وخزيانن من برس قالد عنكاوة راديو لذبذبت الشو تشي بوينت شوة طلب أخطاله خون خوشة ببريخة ويوم مليا من بير طاوة وصباح الخير والسعادة والأمل لكل مشاهدينا ولكل مستمعينا. صباح أحد مبارك ومطر وريحة المطر ويا جمال هذا الجو يا جمال الخالق، يعني سبحان الله. أتمنى يا رب أنه يكون هذا المطر هو مطر خير وبركة، شفاء لكل المرضى، ساعات خفيفة لكل من اليوم إن شاء الله راح تولد، لكل أم، وشفاء لكل مريض، وقضاء حاجة لكل شخص محتاج. وإن شاء الله يا ربي دائما كل أيامكم تكون سعادة وبهجة ومحبة وأمل. وطبعا أكيد أحب أصبح على مشاهدينا ومستمعينا المتواجدين حاليا على البث اللايف واللي يتابعونا على صفحة الراديو عنكاوة راديو 97.7. صباح الخير مخرجنا سان، وأكيد صباح الخير لزميلنا الغاب الحاضر يوسف غالي، إن شاء الله قريبا راح يكون متواجد ويانا. أما بالنسبة لليوم فراح يكون أكيد عندنا محور من المحاور المهمة واللي حقيقة نتمنى أنه يكون بها تشجيع، وخصوصا في العراق اللي احنا كبلد معروفة بوجود المساحات الواسعة والأراضي الزراعية، ولكن طبعا أكيد مع مرور الوقت وبسبب عوامل عديدة، إذا كان تصحر، إذا كانت العوامل البيئية والتغييرات الكثيرة اللي تحصل مناخية، فراح يأثر بالتالي على المنتوجات الزراعية وفي نفس الوقت أيضا على البيئة. فإحنا اليوم نحب نشوف كيف ممكن إحنا دورنا كشباب أو نشجع الشباب بشكل عام إنه شون يهتمون بالزراعة والبيئة، لأنه إحنا نعرف اليوم مهم جدا أنه البلد يكون مو فقط هو المستورد، بل وإنما يكون هو منتج وفي نفس الوقت مصدر. يعني إحنا كان العراق من البلدان المعروفة منذ السابق بزراعتها، حتى نكهة الخضار والفواكه اللي يعني خلينا نقول ما يختلف عنا أي شخص أنه لها طعم غريب ولها نكهة مميزة. لكن مثل ما نقول إحنا أيضا نعرف للأسف أنه قلت الزراعة في السنين الأخيرة لعدة أسباب، وكذلك التشجير اللي خف بمرور الوقت لأسباب عديدة وتحويل الأشجار إلى مواقع تجارية وغيرها، بالتالي راح تأثر أكيد على البيئة ونوعيتها وجودة الهواء النقي الموجود في المنطقة. لذلك أحب تشاركونا أيضا آراءكم اليوم على كل شخص عند حزب المسؤولية، كيف ممكن مو فقط الشباب بل قلنا اليوم حتى الأطفال والرجال والنساء، لكل فرد في المجتمع إلى دور أنه شلون يقدر يحافظ على بيئة خضراء وتشجير جميل، وفي نفس الوقت أيضا يشجعون على الزراعة إذا كان من خلال مزارع صغيرة في داخل بيوتهم أو من خلال أراضي أخرى. لذلك نحب تشاركونا من خلال الاتصال على أرقام الهواتف كورك 0750 380 0033 وأسيا سيل 0773 080 0033، وخدمة الواتساب متاحة على رقمين. أما بالنسبة للجواز فعندنا جائزة واحدة مقدمة من غسل المصيف، وهي عبارة عن غسل سيارة مجاني.

0: وناخذ اول اتصال نقول الو صباح الخير.
1: صباح النور مريومه.
0: يا اهلين عزيزتي سميره، صباح الورد، شلونك؟
1: الحمد لله، انت شلونك، اخبارك؟
0: نشكر الله زين. اذا انتم زينين عزيزتي الله يسلمك.
1: الحمد لله الحمد لله، احد مبارك عليك
0: حبيبتي، عليك وعلى الجميع يا رب.
1: الله يسلمك حبيبي، الله يسلمك عزيزي.
0: تفضلي عيوني اسمعك.
1: اسمعيني، نحن يعني بيت ابني بمارينا عنده حديقه.
0: أوكي.
1: يعني مقابل البيت، بس يعجبني هو عنده، فدي مرتبة على طول يرتبوها، ابني ومرته يرتبوها. هذيك الوغد ذاك الشيء، يعني كل ما العطاء قالوا تعالوا اخذني وديني عندكم بالحديقة نشرب قهوة.
0: حلو.
1: ما حلوة.
0: يعني إذا بما أنه هالشكل، فبما معناه أنه أكيد الخضرة هي معروفة همين، يعني الخضار بشكل عام يعني يفتح
1: نعم.
0: النفسية، يحسن مزاج
1: نعم.
0: الإنسان
1: كثير.
0: بنفس
1: كثير.
0: الوقت
1: يعني
0: يقيلك البيئة من التلوثات، من الهواء الملوث
1: نعم.
0: الغير نقي.
1: نعم نعم.
0: زين
1: نعم.
0: إحنا شو ممكن نشجعهم؟
1: طيب كل هو طيب.
0: مهم.
1: نعم.
0: أخت سميرة، شلون برأيك ممكن اليوم نشجع بعض الشباب أنه يهتمون هم بالزراعة وهم يهتمون بالبيئة بنفس الوقت؟
1: يعني يهتمون بالبيئة، يعني ما يسوا، يعني يزدون الوسخ، يعني إذا يعني الأوساخ، إذا بالسيارة يشيلوا يشمر على الحديقة، إذا أكو يعني أوساخ لازم هو يشيله يرتب يعمل، إذا راح منتزه يعني ليش هكذا كده الأوساخ يشيله ويشمروه.
0: هاي طبعا ظاهرة كانت موجودة، لكن أعتقد يعني حاليا جيد بدأت تخف نوعا ما، خصوصا بعد الغرامات
1: نعم.
0: اللي بلشت تنفرض.
1: هي هاي إيه.
0: القانون
1: بقى يخافوا من الغرامات.
0: أي جيد جيد، هو أحيانا القانون يفيد، ها ينظم حياة الإنسان.
1: يعني كويس القانون. يعني حلو القانون. قانون حلو.
0: تماما تماما. حبيبتي أخت سميرة أشكرك على اتصالك، أتمنى لك أحد مبارك عيوني. تحياتي لك، مع السلامة. مع السلامة. الله يسلمك عيوني، باي باي.

0: اتصال. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح النور صباح الأنوار.
0: يا أهلين خالدة. يا صباح الورد.
1: سلمين أنت كل الورد.
0: الله يسلمك حبيبتي. شلون صحة الأخبار؟
1: الحمد لله نشكر الله. أي شيء ميز نمشي المهم شوية ونقعد شوية المهم ماشي.
0: الحمد لله الحمد لله المهم ماشي على قولتك. شو أخبارك أمورك؟ حبيبي عليك
1: الجميع إن شاء الله.
0: الله يسلمك. آمين حبيبتي آمين. أسمعك عزيزتي خالدة.
1: طبعا أنا من يعني من عشاق الخضرة والزراعة وهالأمور. بس عندي الفوتين دراجي تقولين هي حديقة بس بالنص هذا كله يعني أهتم به يعني.
0: حلو.
1: أغير وأجيب وداو يعني عندي أشقي يعني أقعد من أشي مع النبات أحكي مع النبات يعني النبات يعني ياكل غير مو حطيتي الزرع وسقيتي ماي وانتهى لا شوفين يعني أكو نجار عنده كل أنواع النباتات الحلوة شوفها ما بها أي روح بس هاتي تشكوها أو بأسبوع مرة أنا أجي أحاكية أشوف هاي يبسك هاي كذا هاي أدارية هاي أحولها يعني أرتب قبل يوم قبل كيامة متحملة كنت غيرت القفوف بجدد وترتبت أشوف الطاقة دائما إيجابية.
0: صح طبعا هي هاي الحديث مع النبات أنا هم أستخدمها. مو البعض ما يعرف أنه النبات أيضا هو يشعر ويسمع حتى يشعر بالخطر يشعر بالكلمات الحلوة وينتج لما يكون فرحان.
1: تغيير يعني تشوفين القحف صغير والنبات تصير وهاك تصير روح كمان يعني
0: بالضبط
1: وهاك مثلا قحف يعني هو اللي حلو زراعة كلش حلو القضاء يعني خاصة بس بعد الزمن يعني بالنسبة للشباب مثل ما قلت يعني أكوش مثلا يقومون بحملات يعني يعني مثلا نشوفي قبل كان بالمدرسة أكو هاي الحملات يعني بالزراعة بهاي الأمور يجيبون لقحوف أو بالهذا أكو هذا القسم كان
0: حتى يعني هاليوم أعتقد هاي السنة سووا هالشكل شيء يعني أنه كل طفل يعني زراعة
1: أي زراعة يعني شيء حلو يعني بالنسبة الأولا نشوفين الزراعة تمنع التلوث يعني الأشجار الخضرة مثلاً يجي تراب تقلل منه يعني يعني بيها فائدة مو بيها ضرر يعني
0: بالضبط
1: حتى
0: بالضبط
1: حتى جو يعني متلسع الحال تضطي جو يعني حلو ورطب يعني
0: صح
1: أنا أشوفه يعني بعدين أكون يعني يعملوا مشاريع صغيرة يعني هم يستفادوا منها وأنا أشوفه يعني هم هي منظر حلو يعني مثل بعض الأمور يعني خاصة مثلاً المساحات إذا أنا أشوفه يعني بعدين أكون يعني يعملوا مشاريع صغيرة يعني هم يستفادوا منها وأنا أشوفه يعني هم هي منظر حلو يعني مثل بعض الأمور يعني خاصة مثلا المساحات إذا أتربة وجنب بيت

0: ابد ابد ابد
1: امريكا بعد
0: لا هي كلها مساحات زراعه ولا تمشين مساحه يزرعون حواليها زي
1: بالضبط.
0: اذا مثلا الاشجار حاطين حواليها ورود ولا الشجره اذا مسافه يعني مقربه عليها هذا المناخيل اللي يعني كله يتقصقص المناخيل الجذع وكله يحطونه فوق التراب حتى ما فيش تراب يعني
1: صحيح
0: يعني
1: صحيح
0: نهائي ما تشوفين تراب
1: هاي معلومة
0: تركيا مو بس بأمريكا
1: بالضبط.
0: حتى تركيا تركيا حتى الحائط الفوتين بتنفق الجسور يعني هذا
1: بيها.
0: هذا السياج كله مزروع
1: بالضبط بالضبط. يلا إن شاء الله مستقبلا هيك يكون بلدنا مليان كله نفس الشيء خضار
0: يحول المكان إلى خضرة حلو يعني هذا مش حلو
1: أكيد حبيبتي.
0: وهم طاقتي تجي تتغير يعني إذا أنت ضيتي وجيتي غيرتي بالحريقة تميتي بالقحط بالزرع تشوفين تاخذين في الطاقة إيجابية يعني
1: صح جربت أنا هذا الشيء
0: إيه يعني ترتاحين
1: أكيد حبيبتي خالدة أشكرك هواية على اتصالك وأتمنى لك نهار سعيد عيوني مع السلامة مع السلامة.

0: معنا اتصال آخر. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح الخير
1: حبيبي.
0: أهلين حبيبتي رحاب. صباح الورد. شلونك أنتي؟
1: نشكر الله. أنت شلونك يا حبيبي؟
0: أنا زينة حبيبي. الله يسلمك يا رب. أهم شيء أنت بخير وسلامة وأحد مبارك عليك.
1: وأحد مبارك عليك يا حبيبي.
0: الله يسلمك قلبي. أسمعك تفضلي.
1: طبعا هذا الموضوع حلو يعني. أكيد هو بلدنا محتاج لتشجيع الشباب على الاهتمام بالزراعة. ومو بس الشباب, من كل الفئات العمرية.
0: بالضبط بالضبط.
1: الزراعة حتى شيء يوفرون الأمن الغذائي. وبعدين أكو شيء مهم, توفير فرص العمل للشباب.
0: صح. تذكرين خالدة أنت ملحقة على يعني عفوا أخت رحاب, أنت يعني تعرفين هم كان العراق يعني عدا الزراعة يعني حتى المصانع المنتوجات القطنية وغيرها وغيرها يعني كان معروف بالتشجير والزراعة والخضرة وحتى كل أنواع الفواكه.
1: صح صح تمام. شلون كان أكو معامل إنتاج تنتج, خاصة معامل الألبان الزيوت, كثير معامل كانت, وكان كلته ناخذه وطني من إنتاج بلدنا.
0: صح.
1: هسه مع الأسف ما أدري ليش صار هالتغيير.
0: هي هاي المشكلة.
1: أكثر شيء على الاستيراد.
0: زارعة مجربة قبل تزرعين رحاب عدا الخضرة يعني الخضار والورد والهاي كزراعة, خلينا نقول محصول منتجات يعني بذور معينة أو شيء.
1: كنا بغداد كان عندنا حديقة كبيرة.
0: أوكي.
1: سنة من السنين زرعت بامية.
0: بامية حلو. أوكي.
1: تعرفين إش قد نطت؟ سويت مع سنة كاملة بالمجمدة, وياهو اللي يجي أنطينه, وياهو اللي يجي أنطينه.
0: حلو.
1: يعني إنتاج انطاني هذا الزراعة مال البامية كلش إنتاج كثير غزير.

0: كانت. فما انساها هاي، دائما اذكرها اقول زرعت بامية ووزعت للناس
1: القراية. يعني تحسين بقيمة الشيء هاش قد حلو، متحسين البذرة شلون بدأت تنطي وهيجي، يعني على قولتش انت تاكلين فتشي من تعب ايدك، يعني انت زرعتها ومسويتها فتشي كلش حلو.
0: زرعتوا هم بطيخ، هم قام يطلع بطيخ.
1: اها حلو
0: حلو. ايه
1: ايه جميل. يلا مستقبلا هم نزرع بالحديقة.
0: وين هنا وينك وحدائق
1: مو موجودة؟ يلا لازم تسوي لك حديقة داخلية بالطارمة.
0: بالطارمة هم صغيرة.
1: ما يخالف ادرك نصغير.
0: ايه ايه
1: حبيبتي يا حب، إن شاء الله عمري. أشكرك هواية على اتصالك وأتمنى لك نهار سعيد.
0: شكرا ونهار أسعد لك والمخرج.
1: تحياتنا لك حبيبي، مع السلامة. الله وياك، باي باي.

0: ويانا اتصال. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير أخت مريم.
0: أهلين عزيزتي أخت منى صباح الورد، شلونك
1: حبيبي؟ أنت شلونك؟ أحد مبارك عليك وعلى الجميع.
0: حبيبتي الله يسلمك، عليك أيضا إن شاء الله كل شيء تمام.
1: إن شاء الله. شكرا، نشكر الله. أنتم شلونكم؟ زين إن شاء الله.
0: الحمد لله والشكر حبيبتي، إحنا بخير إذا أنتم بخير.
1: شكرا حياتي، إن شاء الله دائما بخير بألف خير.
0: الله يسلمك حبيبتي، أسمعك تفضلي.
1: حبيبتي بالنسبة لموضوع الاهتمام بالزراعة، طبعا يعني كلش موضوع مهم وحلو بنفس الوقت أكيد، وإحنا نشوف بالوقت الأخير خاصة أنه يعني الإقليم كلش حلو مهتم بالزراعة، وهواية نشوف يعني بالجديد تنزرع، يعني تصير حدائق وأشجار يعني كلش حلو. يعني
0: هذا الشيء أكيد يساهم أيضا في جمال البيئة همين بنفس الوقت مثل ما قلنا.
1: نعم نعم أكيد إيه. ويعني أكيد يعني أكيد هاي دور هم الشباب وكل الفئات المجتمع أن يهتمون بالزراعة، ويعني لأن فشي حلو يعني هي تفيد الكل والجو، يعني تغير الجو.
0: راح نتكلم عن الفواكه والخضار أخت منى، هل تشوفينها اليوم أنه الناس أيضا عندها إقبال على المنتجات خلينا نقول الزراعية اللي موجودة في داخل البلد، لو قاعدة الإقبال دي يصير أكثر على الفواكه المستوردة؟
1: لا يعني دا يعني المحلية أكثر، يعني لأن بتكون أحسن يعني مثلا يعني حتى طعمه غير شكل عبارك يكون.
0: بالضبط بالضبط، احنا هو اليوم همين راح يكون تقريرنا على هذا الموضوع، لانه بصراحة همين يعني نوع الزراعة يأثر ايضا على المنتجات، يأثر على نكهة الشخص المستذوق اليوم، ويمكن بسبب الظروف البيئية اللي صارت وتغييرات المناخية يعني حتى أثرت على زراعة المنتجات بشكل عام. يعني مثل ما ذكرت رحاب همين والأخوات كلهم أنه قبل كنت تلاحظين أنه كل منتجات موجودة هي المحلية، إذا كان أجبان، ألبان، الخضار، الفواكه، يعني تقريبا ما كنا نستورد فشي من خارج البلد، لكن اليوم أغلبها للأسف بسبب قلة هذه الزراعة دي يصير أكو استيراد من دول أخرى، وهذا الشيء أيضا راح يأثر على اقتصاد البلد.
1: نعم أكيد بالضبط صحيح أخت مريم مثل فضلتي، صحيح جدا
0: حبيبتي. أشكرك هواي على اتصالك وأتمنى لك نهار سعيد.
1: شكرا حبيبي أجمعين،
0: تحياتي لك، عيوني، مع السلامة، باي باي.

0: طبعا حبيت أصبح على اللي دا يشاهدونا حاليا على البث اللايف، الأخت غادة، الأخت نشتيمان، الأخ سلام وخالدة وأمل وكلارا، وأيضا الأخ جون، وكل اللي دا يشوفونا حاليا أيضا واللي دا يسمعونا من خلال صوت الراديو. نتمنى أكيد لكم مشاهدة ممتعة برفقة برنامجنا عن كاوة هذا الصباح. أما بالنسبة للمحور فأحب أذكركم مرة أخرى بمحورنا هذا اليوم اللي هو كيف نشجع الشباب على الاهتمام بالزراعة والبيئة. معا تقدرون أكيد تنطون آراءكم من خلال أرقام الهواتف كورك 0750-380-0033 وآسيا سيل 0773-080-0033 وخدمة الواتساب متاحة على رقمين. أما بالنسبة للجوائز فعدنا أكيد جائزة مقدمة من غسل المصيف وهي عبارة عن غسل سيارة مجاني. ناخذ اتصال نقول ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير ست مريم.
0: صباح الورد، أهلين، من ويانا؟
1: وسام.
0: يا أهلين وسام، شلونك وسام؟
1: الحمد لله، انتم شلونكم؟
0: نشكر الله عزيزي، الله يسلمك، الكل بخير، أحد مبارك عليك.
1: أحد مبارك عليك
0: على الجميع عزيزي. شكرا. نسمعك.
1: والله يعني المنتجات المحلية يعني ما تفضلي يعني على شو اسمه على يعني النباتات الصحية أحسن.
0: يعني قصدك المنتجات المحلية أو الزراعة أو الأشياء المزروعة هي أفضل من المستوردة؟
1: أي أشون يعني صحية أكثر تصير.
0: أوكي.
1: يعني على الإنسان من يأكلها وهذه.
0: زين. فضل أسمعك.
1: أي.
0: أسمعك
1: أي.
0: زين، أنت زارع قبل ولا مجرب أنه تزرع؟
1: لا بس عندنا ورود وما ورود عايشة.
0: ها ورود بداخل البيت يعني كحديقة صغيرة.
1: أي.
0: أوكي.
1: أي
0: نعم. عامة تحب تعتني بالمزروعات لو مو كلش عندك خلق؟
1: لا والله ما أكو خلق صراحة.
0: لا عاد من يعتني بيهم؟
1: والله أمي وأبوي يعني أكثر شيء.
0: ها أمك وأبوك، أوكي تمام. لعداني أشجعك أنه تهتم أكثر بالزراعة وتحاول أنه أنت تعتني بيهم زين، وحتى أنه أنت همين تكون أكيد قدوة بعدين لأولادك وللمجتمع أنه شون تهتمون بالمزروعات والبيئة وجماليتها والحفاظ عليها. تمام. تحياتي لك أخ وسام وشكرا لاتصالك. مع السلامة. مع السلامة عيوني. أكيد طبعا الآن ننتقل وياكم مشاهدينا ومستمعينا إلى أولى فقراتنا وهي حالة الطقس. أربيل العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية. سوف تكون الأجواء مشمسة قليلا وستكون حارة نهارا ومعتدلة ليلا. دهوك العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية، حيث سوف تكون الأجواء صافية إلى قليلة الغيوم وحرارة مرتفعة خلال النهار. السليمانية العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية، حيث سوف يكون في الجو غيوم متفرقة مع طقس دافئ إلى حار نهارا. كركوك العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية، حيث سوف تكون الأجواء مشمسة وحارة مع رياح خفيفة إلى معتدلة. الموصل العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية، حيث سوف تكون الأجواء صحوا إلى صحو إلى قليلة الغيوم مع حرارة مرتفعة نهارا. بغداد العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية، حيث سوف تكون الأجواء شديدة الحرارة ومشمسة مع رياح شمالية خفيفة. وأخيرا البصرة العظمى 45 درجة مئوية والصغرى 31 درجة مئوية، حيث سوف تكون الأجواء حارة جدا ومشمسة مع رطوبة أعلى نسبيا خلال ساعات الليل.

0: مليانة اتصال. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير. هلا ومرحبا.
0: أهلين عزيزتي خدبان. صباح الورد. أنت شلونك؟
1: الحمد لله
0: خير.
1: الله
0: يخليكي. شلون صحتك؟
1: احد مبارك عليك وعلى الجميع ان شاء الله يا رب.
0: حبيبتي الله يسلمك عليك وعلى الجميع يا رب. نسمعك عزيزتي تفضلي.
1: انا بالنسبه لموضوع الزراعه يعني احلى شيء هو طبعا انا بالنسبه لي احب الزراعه.
0: اوكي
1: يعني
0: حلو.
1: اشجع من الشباب انه الزراعه هي الحياه احسها.
0: مجربة إنه زارعة بان؟
1: أي أنا دائما أزرع عندي بالبيت.
0: حلو.
1: بالبيت أحب يعني أحب الورود، أحب الزراعة، أحب اللي أهتم بالحديقة دائما.
0: حلو.
1: طبعا أنا وزوجي.
0: حلو جميل جدا.
1: أحس هي الحياة تنطي حياة البيت، حتى الجو يكون غيش نظيف حلو.
0: بالضبط.
1: ما هو أحلى من الزراعة صراحة. الخضار كلش حلو.
0: بالضبط كخضار فواكه. ما مجربة زرعي مو؟
1: لا فواكه لا. يعني بس يعني إذا كان في البداية فلاح هو الجزرع يعني.
0: آه،
1: بس ورود ما ورود أزرع أنا إيه هكذا الشغلات وليات يعني داخل البيت أحب يعني.
0: أوكي حبيبتي جميل جدا. أشكرك حبيبتي بان لاتصالك وأتمنى لك نهار سعيد.
1: شكرا جزيلا. شكرا حبيبتي.
0: تحياتي لك حبيبتي. مع السلامة. الله وياك. الله وياك. طبعا أكيد أيضا من بعد هذا الاتصال راح ننتقل وياكم مشاهدينا ومستمعينا إلى فقرة أخرى من فقراتنا وهي الأبراج.

برج الحمل سوف تنشط اتصالاتك وتتمكن من إنجاز مهمة كانت تؤرقك منذ فترة، وقد تتلقى دعما من شخص ذي خبرة يساعدك على تجاوز عقبة مهنية. أما عاطفيا تميل إلى التعبير عن مشاعرك بوضوح أكبر، مما سوف يعزز التفاهم مع الشريك ويقرب وجهات النظر. برج الثور يوم جيد لترتيب الأمور المالية والمهنية، وقد تظهر فرصة لتحسين وضعك أو تطوير مهارة جديدة. أما عاطفيا الأجواء هادئة ومستقرة، ولكن من الأفضل الابتعاد عن العناد وإعطاء الشريك فرصة للتعبير عن رأيه. برج الجوزاء لديك قدرة على الإقناع والتفاوض، مما سوف يجعلك محط اهتمام في محيط العمل. استفد من الفرص المتاحة ولا تؤجل قراراتك المهمة لهذا اليوم. أما عاطفيا لقاء أو اتصال يحمل خبرا سارا، وقد تشعر بتجدد الحماس في حياتك العاطفية. برج السرطان تحتاج إلى التركيز على التفاصيل وعدم التسرع في اتخاذ القرارات، فالمثابرة سوف تقودك إلى نتائج مرضية لهذا اليوم. أما عاطفيا تميل إلى الرومانسية والهدوء، وقد تجد دعما واحتواء من الشخص الذي تحبه. برج الأسد تبرز قدراتك القيادية، وسوف تنجح اليوم في فرض وجهة نظرك بطريقة إيجابية. هناك فرصة جيدة لإظهار مواهبك لهذا اليوم. أما عاطفيا لا تجعل الكبرياء يعيق الحوار بينك وبين الشريك، فالتفاهم والمرونة هما مفتاح نجاح العلاقة. برج العذراء تتلقى معلومات أو توضيحات سوف تساعدك على حسم أمر مهني مهم. التنظيم سوف يمنحك اليوم الأفضلية. أما عاطفيا تميل إلى الصراحة والوضوح، وقد تنجح في حل سوء تفاهم قديم حدث بينك وبين الشريك. برج الميزان أجواء إيجابية تدعم مشاريعك وخططك، وقد تحصل على تقدير أو إشادة بجهودك الأخيرة التي بذلتها مع رؤساء العمل. أما عاطفيا تعيش لحظات جميلة يسودها الانسجام، والعازب قد يلفت انتباه شخص مميز له وسوف يغرق في العواطف. برج العقرب بعض الضغوط قد تتطلب منك الصبر والحكمة، ولكنك قادر على تجاوزها إذا تجنبت التوتر والانفعال. أما عاطفيا تحتاج إلى فتح قلبك أكثر وعدم كتمان المشاعر، فالعازب منكم اليوم سوف يميل إلى الحوار الصادق ويحل الكثير من الخلافات. برج القوس الحظ سوف يقف إلى جانبك في بعض الملفات المهمة، وقد تحصل على فرصة أو عرض يفتح أمامك آفاقا جديدة. أما عاطفيا أجواء مفعمة بالتفاؤل والتجدد، وقد تعيش موقفا ينعش مشاعرك ويعيد الحماس إلى العلاقة. برج الجدي تركيزك العالي سوف يساعدك على إنجاز أعمال متراكمة،
وقد تحقق تقدما ملموسا في مشروع كنت تسعى إليه. أما عاطفيا تميل إلى الاستقرار والهدوء، وتفضل أيضا الأفعال الصادقة على الكلام الكثير الغير ملموس. برج الدلو قد تواجه بعض التحديات البسيطة، ولكن أفكارك المبتكرة سوف تساعدك على إيجاد حلول سريعة وفعالة لبعض المشاكل العالقة. أما عاطفيا تجنب المبالغة في تحليل تصرفات الشريك، وحاول أن تمنح العلاقة مزيدا من الثقة والحنان. وأخيرا برج الحوت، مرحلة جديدة تلوح في الأفق، وقد تشعر بأن جهودك السابقة بدأت تعطي ثمارها تدريجيا، فهنيئا لك. أما عاطفيا تتجه نحو مصالحة أو بداية أجمل، وقد تبدو أكثر استعدادا لترك الخلافات الماضية خلفك.

0: أو يانا اتصال. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير حبيبتي مريم.
0: أهلا نوريا، صباح الورد، شلونك؟
1: الحمد لله حبيبتي، يعني بخير، وأنتي شلونكي؟
0: الحمد لله.
1: شلونكي؟
0: نشكر الله كله تمام، الله يسلمك. أحد مبارك عليك.
1: يوم إن شاء الله، أحد مبارك عليك وعلى الجميع يا رب.
0: حبيبتي الله يسلمك.
1: نهار سعيد
0: للجميع للجميع. تفضلي حبيبتي أسمعك.
1: آمين يا رب. طبعا دور البيئة لها دور مهم في حياتنا أكيد، يعني سواء زراعة الزراعة، يعني عفوا، لها دور مهم في حياتنا ودور مهم على البيئة. طبعا خاصة زراعة الورود والأشجار، يعني بتعطينا مناظر حلوة نتمتع بيها. عندنا زراعة أنتم بيخص موضوع الحلقة اليوم، زراعة الفواكه والخضروات. أكيد الزراعة المحلية أفضل بكثير من المستوردة، ولها طعم يختلف، يعني طعم أطيب من المستورد. حسيني يجي طعم المحلي أطيب. فذكرتيني كنت ببيت أهلي، كان عندنا حديقة كبيرة، فأبويا الله يرحمه كان كثير يحب يزرع سلق. شكرا. سلق، بجل، بصل، بطيخ بالحديقة. ومن يطلع هذا السلق فقد يفرح به. كنت أقول له بابا هاي الأسواق كلها بيع سلق هواية، تفرح بهذا؟ يعني يقول لا هذا طعمه أطيب. وفعلا كنت أساوي دولما منها، يعني فعلا يكون السلق طري هيك صغير طعم أطيب فعلا والله. فكنت أقول له مكان ما تزرع هذولا دي يبيعوا بها بالمحلات، وهاي الخضروات ازرع الورود على الأقل يعطينا مناظر حلوة. كان هو دائما يحب لا اللي يزرع هاي السلق والبصل الفجل يفرح بيها.
0: اي أكل حد الآن، يعني بيوت أشوف أنه مثلا المعدنوس، النعناع، الريحان، كل هذه يعني موجودة تقريبا في أغلب البيوت، يعني يزرعوها الناس. حتى أكو طماطم يعني شايفة زارعين همين، فحلو يعني تحسين هيك إنه إيه هذه من تعبي أنه أني زرعتها وبلاش تنطي ثمار. فشي حلو يعني.
1: البطيخ كان يفرح بيها، طلعت بطيخة.
0: طبعا عاد الشغل.
1: من توفى أبويا أخويا سوى الحديقة كلها ورود وأشجار، يعني العفو زرعها كلها ورود وسيل. بس أشخص صارت مريم حلوة تشوفيها، ومن هيك يعني يسقيها بالماء، عبالك أنت قاعدة بالمصيف كل صارت حلوة بهاي الورود والسيل. بس واحد يحب ياخذ صور بيها.
0: حلو حلو، جميل جدا حبيبتي نور.
1: هي يعني الزراعة حلوة سواء إنه أشجار ورود أو زراعة فواكه خضروات تستفاد منهم هاي بالأكل. أكيد يعني هي حلوة بكل الأحوال، سواء كانت أشجار وأمس ورود أو كانت زراعة الفواكه والخضروات.
0: أكيد حبيبتي، أكيد
1: تستفاد منها وتعطينا. بس أكيد هاي الظروف اللي من صار قصف ما قصف طبعا هم أثر على البيئة، هم أثر على هاي الزراعة مع الفواكه والخضروات.
0: الحروب لها دور أكيد أكيد. تغييرات المناخية
1: بصراحة حتى المحلي أشوف بعضهم يعني مرات ما يكون هم طيب، يعني مع هاي القصف وهاي ريحة هاي التخاخين طلعت أثرت هم على البيئة
0: أكيد طبعا، على التربة على الجودة
1: أكيد، وعلى الزراعة 100% تأثر.
0: بالضبط بالضبط حبيبتي نور. أشكرك حبيبتي هواي لاتصالك، وأتمنى لك نهار سعيد. تحياتي لك أكيد حبيبتي، الله وياك، مع السلامة. طبعا أكيد إحنا كنا نحب نستقبل ضيف ويانا على مود موضوع هاليوم، ولكن بسبب ظرف صار بيعتذر عن الحضور. أكيد تحياتنا إله، لكن نفس الوقت رح ننتقل نسمع إلى تقرير صوتي اللي عدى عن كاوا راديو حول موضوع الزراعة والمحاصيل الزراعية والبيئة، فخليكم ويانا. الشباب من أهم القوى الفاعلة في مواجهة التحديات البيئية والزراعية التي يشهدها العالم اليوم، فمع تزايد الوعي بأهمية الاستدامة أصبح العديد من الشباب يتجهون إلى تبني ممارسات زراعية صديقة للبيئة، مثل الزراعة العضوية وترشيد استهلاك المياه واستخدام الطاقة المتجددة في المشاريع الزراعية. كما يساهم الشباب في حملات التشجير والتوعية البيئية، ويستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لنشر ثقافة الحفاظ على الطبيعة وتقليل التلوث. وتساعد التقنيات الحديثة التي يتقنونها مثل تطبيق الري الذكي والطائرات المسيرة لمراقبة المحاصيل في تحسين الإنتاج الزراعي مع تقليل الأضرار البيئية.
2: والله أنا مثل ما أني شايف المحلية أكثر شيء العراقية
3: محلية
2: مطلوبة بشكل متواصل. أوكي. ودائما
3: لأنه
2: مرغوبة
3: مرغوبة
2: لأنه فيها شيء نكهة غير. طبعا الإنتاج المحلي أول شيء في شيء بيأثر. أنا بحكي لك بالتفصيل يعني الشيء بالجيم برا بيكون له أسبوع أو خمس أيام مقطوف بجنوه قبل أربع خمس أيام تيتوصل على الشحن تيوصل على البراء تيجي لهون بياكل أسبوع تقريبا. إنتاج محلي يوم والتاني بيكون هون, لذلك بيكون نحن بنقول له تازة غير شكل. أول شيء الطعم بيبينه هو من أول شيء بيكون الطعم بيكون أول شيء يعني الواحد بياكل كأنه بياكل على الشجرة مباشرة هذا أطيب. وهن أنا الرغبة بالمنتجات العراقية 100% أحيانا الإفريقي إذا مو موجود عراقي بيطلبوا إفريقي وأحيانا في منتجات تركية مقبولة. بس أنا شفت شيء هون الفواكه اللي هون بالنسبة لعنا بسوريا أنظف ما بدها عناية أكتر من عنا. نحن جونا رطب بيصير فيه أمراض نرش ومضطر نرش مبيدات. هون ما في مبيدات هون ماني مشوف في مبيدات يعني أرجح ما في لأنه مو مغطى السوق بالكامل. حتى مو كل المنتجات موجودة يعني في كتير شغلات ما تيجي من برا ما أنا موجودة بعراق في كتير. وهلا هون الجو له دور المنتجات الباقية الجو اللي هون درجة الحرارة 50 وهذا في شغلات كتير ما بتصير هون بدها جو متوسط لذلك مجبورين تجيبهم من برا. والكميات اللي هون هذه الموجود في شيء موجود هون في شيء منه قليل مجبورين تجيب منه تتكفي السوق المحلي هون إجباري.
0: السلام عليكم.
4: عليكم السلام بخير يا وسهلا.
0: يا اهلا وسهلا. بما انه طبعا حضرتك صاحب بقاله وتشوف عندك نعم. كل انواع الفواكه والخضروات اذا ممكن تحكي لي شويه الناس اليوم من تيجي تشتري شو نعم. اكثر انواع الفواكه اول شيء المرغوبه بالصيف؟
4: والله مشمش خوخ الو كل شيء يعني مرغوب. أوكي. تفاح صغار
0: وتشوف الناس
4: طماطة عراقي باميه يعني هاي كلها مرغوب بالصيف.
0: زين هل ياخذون تشوف الناس تشتري اكثر تحب المستورد لو اللي يكون طبيعي مزروع؟
4: والله اكو يعني انواع او اكو بعض يريد الشكل
0: إيه؟
4: والشكل العراقي مو كلش حلو بس طيب
0: بس
4: طعمه طعمه كلش طيب.
0: أوكي.
4: واكو يريد بس شكل على مود منظر وهيجي يعني بس طعمه مو كلش زين.
0: تشجع اليوم الناس على الزراعه؟
4: اي والله بس مشكله ماي ماكو ماي. اي والله ماي مشكله.
0: يعني برايك اذا المشاكل البيئه والحراره وقله المي ممكن تاثر على الزراعه؟
4: الحراره ما مشكله بس المي اهم شيء مي
0: بس
4: المي وقعك وكل شيء يزرع بالعراق. اي والله
5: لا طبعا المحليه لان المحليه تكون بها طعم اما المستورده يعني تيجي بس كشكل او طعم ما بيها تمام بس المنتجات المحليه بسرعه تتلف. اي بس هسه الحمد لله والشكر انه يعني طبونا هاي السنة خصوصا هاي السنة طبونا مي بشكل فظيع فهذا أكيد يدعم الفلاح ويحفز الفلاح على الزراعة.
0: إن دور الشباب لا يقتصر على الزراعة فقط بل يمتد إلى بناء مجتمعا أكثر وعيا بأهمية حماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة مما سيجعلهم شركاء أساسيين في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة في الوقت نفسه. من عنكاوا راديو كانت معكم مريم عماد. طبعا أكيد هذه كانت التقرير الصوتي اللي عديناه فيما يخص موضوع المنتوجات الزراعية وأغلب الناس كان تقريبا آراءها على أنه تشجع اليوم الزراعة وتحث على أنه تزيد المساحات الخضراء والتشجير وكذلك أن يكون أكو اهتمام بالمزروعات والزراعة من قبل إذا كان مؤسسات الحكومية أنه تهتم بدعم المزارعين. هاليوم إحنا لن ننسى أنه أعتقد من الفئات الأكثر ضررا هم الفلاحين هاليوم، إذا كان من نقص مكائن أو معدات أو الإمكانيات اللازمة من أجل أنه يحصلون على البذور والمزروعات وغيرها. فأكيد الدعوة لنا هي للجميع يعني من خلال هذا المنبر أنه يكون أكو اهتمام من قبل الجهات المعنية بالفلاحين، وكذلك خلينا نقول يكون عندهم فد امتيازات معينة على الأقل، يكون عندهم فد مخصصات أو رواتب معينة حتى نحث اليوم على الأقل شبابنا، ونحث اليوم على الناس اللي أكو ناس هواية أنا أعرف تحب الزراعة وعدهم هي أراضي واسعة وكبيرة، ولكن للأسف بسبب قلة الموارد المالية اللي تمنعهم أنه اليوم يمكن يوفرون الوسائل الحديثة للزراعة، إذا كانت المرشات، المبيدات، الآلات، المكان، المعدات، البذور وما إلى آخره، حتى يحافظون عليها ويوفرون بيئة آمنة للزراعة. لأنه مثل ما نعرف أيضا العراق شهد في سنين عديدة خصوصا في سهل نينوى للأسف يعني في أكثر من مرات صارت أنه صارت أكو حرائق وأتلفت أغلب المزروعات اللي كانت موجودة. لذلك من الضروري اليوم أنه يكون أكو توفير فد بيئة مناسبة للفلاح حتى يقدر أنه هو يزرع بأمان، وفي نفس الوقت أنه يكون أكو على الأقل فد منتجات يتم من خلالها أكو حركة بالسوق، بنفس الوقت هي تصير مصدر رزق له ولعائلته ويفيد الآخرين، وبالتالي أيضا راح تحسن من اقتصاد البلد. يعني أكيد يحزننا أنه إحنا نعرف كالعراق هو بلد الخير والخيرات، هو بلد الاقتصاد، هو بلد النفط، هو بلد الزراعة والصناعة والتجارة، اليوم أصبح فقط بلد مستورد ما عاجز مثل خلينا نقول رجل كاهل غير قادر على أنه ينتج أو ينجز. إن شاء الله يا ربي هذه الأزمة يعني تنحل قريبا ويتم الاهتمام أكيد بالزراعة بشكل أكثر.

0: اتصال. ألو صباح الخير.
1: صباح الخيرات والبركات على وردة الصباح ست مريم الحلوة.
0: حبيبتي يا صباح الورد وشكرا على هاي الكلمات الحلوة. عزيزتي عنان شلونك؟
1: زينة نشكر الله حياتي. انت هاليوم لابسة أخضر فعلا دليل الراحة
0: وصدق
1: صدفة لو أنت رحمتيها.
0: للأمانة للأمانة صدفة للأمانة يعني
1: على قلبك اي على قلبك على نياتك
0: بجد بجد يعني الله يسلمش حبيبتي لانه ما اعرف يجوز هاليوم من قعدت بصراحه من اشتميت ريحه المطر. انا شويه احب ريحه المطر بالصيف بالاخص من يجي هيك توقيت مفاجئ فتمنيت امنيه يم الباب يعني يم الشباك واني دا اشوف المطر وبوعت هيك الخضره قلت راح البس اخضر بس ما ببالي نهائيا انه اربطها ويا الموضوع بصراحه.
1: بس انا ربطتها لانه احبك ودائما انتبه لك يعني شلون يعني الانسان من يحب شخص يدقق بالنظر يعني ويعبر يعني انا هسه اعرف من خلال لبسك هذا يدل على قلبك على نيتك الطيبه على محبتك
0: حبيبتي
1: وعلى ايمانك.
0: الله يسلمك يا رب هذا يشرفني ويسعدني هذا التقييم عزيزتي اتمنى لك بالمثل يعني. اكيد
1: الله يحفظك بارك بيكي. اخبار يوسف شنو؟ وين يوسف؟
0: زين يوسف زين. طول الغيبه يعني ان شاء الله خلينا نقول على بعد كم يوم يعني بلكي ان شاء الله الاسبوع القادم يقدر انه هو يتواجد ويانا ان شاء الله.
1: هسه يرجع غير شكل لابس نظاره ملونه لابس قبعه لابس تكساس.
0: والله شو اقول لك كل والله شو اقول لك كل شيء يصير خلي يجي ونشوفه.
1: تحياتي له وللكادر كله الله يحفظ جميعا.
0: الله يسلمك يا رب. تسلمين حبيبتي. تفضلي اسمع رايك في موضوعنا اليوم.
1: صدقيني ماكو احلى من الزراعه والزراعه شيء حلو يعني هي تعتمد على الطفل من اثناء تربيته نزرع عنده هالبذره هاي الحلوه. قبل فتره شفت فيديو شلون يعتنون بالطفل بالحضانه من الحضانه بالروضه يجيبوا له محوض هاك صغير وبي رمل وبي ملاعب هاي يعني بلاستيك مثل السندان والكوره وهي الشغلات واقفة المعلمة إذا تعلم واحد واحد وأطفال أطفال يعني الأم لما تشوف ابنها دي مسك أي شيء تقول له لا لا توسخ يدك لا تلعب
0: هنا مشكلة هنا خطيئة.
1: إيش النظام حلو إذا تعلمهم بالزراعة يعني فعلا هذه إذا تزرع بذرة بيهم لما يكبرون يعني تتنمى عندهم هاي القابلية
0: أكيد
1: ويكون عندهم يعني خصوصا إذا واحد عنده بيت وبحديقة يعتني بها. إحنا كنا يعني بهرشم كان زوجي أضيعه ألقينه بالحديقة
0: حلو
1: يعني قلت له أنا إذا أطلع من هذا البيت ما راح أختار بيت بينه حديقة لأنه أنت ما تشوفك بس بالحديقة كان كل شيء يهتم. تشوفين متين عندي يعني بالجراج كل الورد جميع ألوانه يخبل فد منظر كلش حلو
0: جميل
1: فكان يهتم. وهسه لما اشترينا بيت كله يعني حديقته مرتبة بحيث قال أنا هاي راح أسويها جنينة.
0: حلو
1: الحمد لله يعني إيه يعني هي شوفي هي يعني طاقة داخلية داخل الإنسان مزروعة. إشنو الزراعة؟ الزراعة يعني ترفهين عن نفسك ترتاحين لما تشوفين تعب إيدك تشوفينه بعينك تتباهين بينه وتشجعين تسوين أكثر وأكثر.
0: صح
1: يعني بالموسم كان حدائقنا كلتنا كبيره وهذه فجميع انواع الفواكه كان عندنا بالبيت جميع انواع الفواكه قدام البيت حديقه خلف البيت عندنا حديقه نزرع بيها سلق شغلات هاي حتى الباميه يعني شغلات كثيره كان بابا واخوتي يهتمون بيها. بعدين تغير الوضع وجينا هون وشويه شويه بس تبقى الزراعه شيء حلو وشيء لطيف وأول وآخرة تعبنا ما يروح يعني أنت لما تتباهين بعمل إيدك وتشوفين هذا الشيء وليجي عندك تفتخرين بنفسك ويعزز الثقة بالنفس.
0: صحيح
1: يعزز الثقة بالنفس ينطيك هيبة يخلي الناس تحترمك أكثر وأكثر وثقي متك يعني أمام الناس. واو يعني هاي الشغلات هي هواية صح لو لا
0: بالضبط.
1: هي هواية واحنا نقدر نطورها خصوصا هسه بالانترنت نقدر احنا يعني نشوف هاي الشغلات الحديثه، نطور نفسنا اكثر واكثر. حتى التربه تغيرت، التربه صح. كانت عادي من رمل عادي،
0: هسه بيت موس وكله بسمادات، ويعني جاهز بس يقول لك تعالي زرعي.
1: ايه يعني هسه تشترين سندان تشترين تربه ويانو، يعني خلين ويعطيك تعليمات شلون تستخدميها. وش قد تفرحين لما تزرعين شيء وينبت، مثلا ابسط شيء الكرافس قدام كيف يعني نظيف، تقطعينه وتسوين راس التبوله، تسوين زلط، يعني شيء مرتب. يعني فعلا. بالخارج هسه اختي لما تخابر شوفنا سنادين بالمطبخ، اذقلي من اسوي هاي قدامي، يعني ما تتعرض لاي وساخه، تقول حتى تشوفيها نظيفه راسا بس بالماء وتثرم وتستعمل، يخلوها بالشباك من المطبخ.
0: صح، يعني هم مهم يعني طبيعه عندهم تساعد يعني هناك انه يزرعون. يعني
1: ايه في هولندا هي يعني طبيعه كلها خضراء هولندا. يعني شغلات حلوة وموضوعك أحلى وأنتي أحلى يا
0: وردة. الله يسلمك. الله يسلمك عزيزتي، خجلتيني، أشكرك هواية.
1: لا تجلين، أنت عزيزي بقلبي. يعني شوفي أنا ما أحكي من كل قلبي، يعني كلش عزيزي، وحرام حتى إذا موضوع أنا يعني ما أحب، مثلا ما أحب أشارك، بس أنا أقول على مود أسلم عليك يعني أفرح من أحكي معك
0: حبيبتي. الله يسلمك، أنا الأكثر، وأشكرك هواية على هاي مشاعرك الحلوة، وأتمنى لك يا ربي دائما الصحة والعافية.
1: أشكرك، ربي يبارك وأحد مبارك عليك وعلى الجميع، وتحياتي لك والكادر وكل المستمعين.
0: الله يسلمك حبيبتي، وتحياتنا لك عيوني، ومع السلامة. شكرا جزيلا. شكرا.

ومستمرين أكيد وياكم مشاهدينا ومستمعينا في برنامجنا. واللي يحب أيضا يشارك ويبدي بآراء حول موضوعنا لهذا اليوم. أما الآن نحن ننتقل وياكم مشاهدينا ومستمعينا إلى فقرة معلومات عامة وتكنولوجيا. بخصوص موضوعنا اليوم عن الزراعة والنباتات، تقول معلومة اليوم: هل تعلم أن بعض النباتات تستطيع التواصل فيما بينها؟ حيث عندما تتعرض نبتة إلى هجوم من الحشرات تطلق مواد كيميائية في الهواء لتحذير النباتات المجاورة، فتبدأ تلك النباتات بإنتاج مواد دفاعية تحميها من الآفات قبل أن تصل إليها. ويعد هذا من أكثر الاكتشافات المدهشة في عالم الزراعة والنباتات، حيث يثبت أن للنباتات وسائل ذكية للتكيف والبقاء. أما فيما يخص التكنولوجيا، نرى اليوم أن المزارعون يستخدمون تقنيات الاستشعار الذكية طبعا في الدول المتقدمة، والطائرات المسيرة اللي هي الدرون لمراقبة صحة المحاصيل وتحديد احتياجاتها من الماء والأسمدة بدقة، مما سوف يزيد الإنتاج ويقلل هدر الموارد ويحافظ كذلك على البيئة. حيث أن أيضا بعض الدرونات استخدمت في الآونة الأخيرة في زرع الآلاف من الأشجار من أجل تخضير المنطقة بسرعة أكثر وبكفائية أعلى، حتى نعرف كلش زين بأنه النباتات هي مثلها مثل الإنسان، كائن حي يستشعر، يحب ويكره وينتبه. وأيضا يعني أنا جربت هذا الشيء شخصيا، من النوع اللي كلش كنت أحب الخضرة والنباتات، لكن للأمانة يعني ما كنت كلش أعرف أعتني بها، لكن في هذه السنة قررت أنه أهتم كلش في حديقتي وبإيدي أنه أزرع الخضار والنبات الموجودة. والآن هي ولا أروع من هيك، وأحاول دائما أنه كل ما دا أسقيها دا أحكي وياها بطريقة حلوة حتى تبقى تنطيني الورد وينطيني الخضرة الجميلة اللي إحنا نحتاجها، واللي أكيد راح تفتح نفسيتنا. وبالتالي استشعرت أنه فعلا أكو استجابة من النبات لما أنت تسقي، راح يشعر أنه إذا أنت فعلا دا تسقي من كل قلبك وتحبه وتعتني به، أو مجرد هو إداء واجب لا أكثر ولا أقل. فانتبهوا إلى النباتات لأنه هي تشعر.

0: ومنا نيثن قريثة مزونة لي خشمي أي قريثة. صباح الخير نشتمان.
1: صباح الخير حياتي دخيل.
0: الحمد لله.
1: عمر يوسف.
0: أي ميكا ثيل برقة ونورة دخي وات.
1: ألو بسمت أدخل حياتي
0: الحمد لله عزيزتي. أنا هويان أقر أختوخن هويتون.
1: سان دخيل هويلة.
0: كبيرة هويلة شلا مقدار طالخ.
1: إن شاء الله.
0: يوسف إيش هواله؟
1: يوسف جلبش لي لقاعات ريوم خنبش
0: لي. إيه باش خور كذيتون.
1: أنا جدا إيه.
0: متابعين.
1: إلا ما.
0: يلا إن شاء الله. باثو بد أعرخ
1: لب. ما طفشينا وسلامة إن شاء الله.
0: حبيبتي آمين ألانا طيرخ ما منك آية.
1: والله الحمد لله مريم هو الحمد لله بيش أختن دخيتون ما
0: غروخة. شكرا مريم والله الحمد لله والشكرا أقر باش هويتون أخنيش باش يوخ.
1: ان شاء الله حبيبي.
0: ماريوان انا ولو خزينا دائما يعني بلايف كتك شمت وموجوده وتعليق كودت
1: بس نقلاتها قم خبرن يعني كاو مشغول خات خاطري قايد لها مخن بعدين قم بيزن قم يلا
0: لا لا غمغ لها اصرار وذ الاصرار يحقق النتائج
1: لا يا
0: طبعا كشمنا حبيبتي محكي
1: أخني قام كمشن مريم أثوالا كل من دي يعني شناي أثوالا أمري ولا شناي
0: قرشي
1: لتميلا يعني خان أثوالا
0: مزرعة زرتها
1: كل من دي زري خواقاوة مزرعة زرتها أثوالا إيه قام قيب مغبر يا وو بامية وقرو وبنجان ولوبيا وكل من دي زري خواقاوة
0: حلو
1: خذي بس انت هو يا وكد أزتو يعني تخراطة
0: بالضبط
1: عندي جانخ وماي جانخ كبيرة بس مكاي مريم
0: إيه أنا كذا نيش همين أيوه. بعين كاوة أكثر من دي حسب مغزيثي وان قناجح يعني مخ التوخم ترعوز قناجح غزيثي أغلب بالأشجار آخر إيثن
1: وترعوز ما ترعوز
0: بالضبط لا لينجي ناجح إلى البرتقال أنا إلانة موجودة لو كثرة
1: أنا إتجانا هاوي كبيرة بس يميل ومريم بس ده يعني ده سيزون من ديانا لشي طمالته
0: لطو بيطمينا هات خيلة هذا خيلة
1: ايه كبيرة بيطميلو دا بس من دي جان غاو كبيرة بيش بس يميلة
0: ما بش لمن نحدها شينا يعني ايبا من دي يعني كم شوقيتوني
1: لا لا كم شقليلة منها كمودي لما غبرة
0: اوكي حروب اوكي
1: ايه يبد مغبرة يا هوا وكم شقليلة وكموديلة مغبرة ودلوبات قاوة
0: ها اوكي تمام
1: زين دا كبيرة اثوالا من دي قاوة كبيرة
0: حلو قد اي بات دا التوخن يعني ليتون همين واذا هذا خمنديل ولبش زريتون
1: لا اخني قاود اثوالا بيثة منظمة ويلي يخوى اثوالا قاوية كل من ديانا كم مصر وبرتقال وان من ديانا
0: اوكي حلو
1: بس ده باي بيثة لاخا يمي امرأة وبرتقال خا برتقال تري برتقال امرأة ولاهي من درخة بتمهر طيلة
0: اه اوكي يعني ده لا تخم بدا حديقة
1: يعني اثوالا لا لا بس براي خازري ايوف ولدن اخدها يعني ليو غزرية
0: اوكي يعني ورد وما ورد فقط خضرة عادية
1: ايه ورد وما وردت ايه
0: اوكي حلو والله هي شعور بسيميل بصراحة دي تشينايا انا خقها يعني زلوالا من الشقلة وإيث مناطق بش إليل يعني هر ناشي إيث مزارعين التين اشتمان أراضي زراعية كازت بجانخ قطفت وكليل طالخ وكبست البيثة يعني خبس متوا خزرة زلي ودلي هذا فلفل يروق
1: او تهاوي ما يبوالو مقتل بكاوي
0: هو بالضبط حقيقه
1: تركيز
0: اكيد بس شد ما جهوي يعني هم الا عاينه اختك جاهي قاود اي نيلو طبعا
1: اي ميا من دي زرتها مريم كبيره شرياوة خاصه لوبيا خجلبي ارياوة عنديكه
0: حرامات
1: كل من دي يعني شلبي ارياوة اي بلا بلديه بعدين كم مخيوة وكم شقلي والا من نقراو
0: ألها معاوض لخن إن شاء الله ألها معاوض لخن حبيبتي إن شاء الله
1: بسمت حياتي مريم بسمت
0: حبيبي كبيرة ولا بصخلي شمالي قال خديرة
1: أنا كبيرة بصخلي شمالي قال
0: خ عززتي ألا أنا طيرة خهويت بسمتها وخوشة بغبريخة إن شاء الله
1: بسمت حياتي منك إن شاء الله
0: شكرا لبي تحياتي طالخ مع السلامة ألها منك ألها منك باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي

وما شاء الله ما شاء الله أكيد ما شاء الله على جمال العراق وجمال الخضرة في العراق وجمال الجو اليوم. اليوم الجو رومانسي مطر وأحد. ندعوكم اليوم أنه تطلعون تغيرون جو تقعدون بالخضرة بالحدائق الحلوة الموجودة، وإن شاء الله كل أيامنا هيك تكون يا ربي خير وبركات وتمطر علينا سعادة وتسهيل أمور للجميع. والآن راح ننتقل وياكم مشاهدينا ومستمعينا إلى آخر فقرة من فقراتنا وهي حكمة هذا اليوم.

طبعا الأمثال اليابانية والحكمة اليابانية دائما جميلة جدا ومعبرة فعلا بعمق الحياة. وحكمتنا اليوم اليابانية تقول: الرؤية بلا عمل حلم، والعمل بلا رؤية مضيعة للوقت، أما الرؤية مع العمل فتغير العالم. حيث يؤكد هذا المثل بأن الأحلام وحدها لا تكفي، كما أن الجهد بدون هدف واضح قد يضيع بدون نتيجة. وعندما يجتمع التخطيط الجيد مع العمل الجاد يصبح تحقيق الإنجازات أمرا ممكنا. فأحيانا قد يسقط الإنسان وأحيانا قد ينهض، ولكن يبقى الحلم مع الواقع هو من أكثر الأشياء التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف. حلو، يعني جميل أنه الإنسان يكون عنده حلم، ومو خطأ أنه الإنسان يحلم. يعني هو أساسا الحلم إحنا دائما أقول هو مثل تشعر بوابة لبداية إنجاز الأشياء، أو كنوع من أنواع التحفيز اللي تخلي الإنسان يبدي يفكر أنه شو ممكن أنه هذا الحلم أنا اليوم أحوله إلى واقع. الأحلام هي عديدة، مو فقط الحلم بالعمل أو الحلم بالحياة، أحيانا حتى في مشاعرنا، في عواطفنا، في علاقاتنا، في عوائلنا. دائما تبدأ الفكرة بحلم بسيط، ولكن المهم شون أنه بالنهاية أنت هذا الحلم تحوله إلى حقيقة من خلال إنجازك وأفعالك على أرض الواقع. مو فقط أنه اليوم أنا أتكلم بكلام جميل وأتفوه بي وأني أحلم أنه أسوي هالشكل وأسوي هالشكل، لكن في النهاية ماكو تطبيق حقيقي ملموس لهذا الحلم. فضروري اليوم أنه مع الحلم تكون عندك طموح ويكون عندك إرادة أنه تحقق هذا الحلم اللي أنت تحلم به.

طبعا أكيد وصلنا وياكم الآن مشاهدينا ومستمعينا اليوم إلى ختام حلقتنا، نتمنى تكونوا قضيتوا ويانا وقت ممتع. شكرا لكل اتصالاتكم، ونعتذر من اللي ما قدرنا أنه نرد عليهم بسبب أحيانا تصير اتصالا في وقت واحد فما نقدر نجاوب على أحدهم. إن شاء الله أكيد في الحلقة القادمة نسمع أصواتكم والحلوة وآراءكم، وراح يكون عندنا أكيد لقاء أيضا آخر. أما بالنسبة للفائز ويانا اليوم، فالفائز هو بان خزعل، ألف مبروك لبان فوزها ويانا بالجائزة المقدمة من غسل المصيف. بإمكان بان أنه تستلم جائزتها من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. في الختام أحب أشكر كل مشاهدينا ومستمعينا اللي كانوا موجودين ويانا على البث اللايف، واللي كانوا يسمعونا أيضا من خلال صوت الراديو. كنت وياكم آني في الإعداد والتقديم مريم عماد، وأكيد كل الشكر لمخرجنا المبدع سام بلندر. إن شاء الله نشوفكم بيوم الأربعاء في حلقة جديدة من برنامج عنكاوة هذا الصباح، وأتمنى لكم نهار سعيد وأحد مبارك. مع السلامة.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات مايد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

يبرز قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوت.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: علشان ذكرى تفضل عايشة معانا.
1: اتجمعنا كلنا
2: في مبادرة مستشفى 500 500، متجمعين على الخير علشان نجهز جناح لمرضى السرطان باسم أحمد زكي. صدقة جارية عنه.
3: وزي ما أسعد الناس وهو عايش، هيكون السبب في علاج الناس وتخفيف ألمهم النهاردة.
2: مبادرة 500 500، يا رب دايما متجمعين على الخير.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الفبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

بو خد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: نستقبل ويانا ضيفنا في الاستوديو بيار أنطوان هرمس شيف وصاحب مطعم كانتو ديل ماري. صباح الخير أخونا بيار.
1: صباح الخير خاطر مريم.
0: داخي ويد صحتوخ ما أخباروخ هاود بسي ما أول شيء كبيرة بشيني ثيلوخ قاود استوديو وإن شاء الله خا حلقة بسمتة أودخ عن موضوع ديوك دي إخلان ومطاعم كبن بس قميت دمحكخ عن ترندات دي إخال أخونا بيار نيبوخ محكت لي خا قصة عن قيانوخ مشروع دي إخالة وضد مطعم إيمان مشرايلو كيبوخ دخل ديل آدي فكرة ميا وحافز الأساسي قما يطالو.
1: طبعا بداية شكرا راديو عنكا وخاطر مريم كبيرة بالأخص أنه أي سمعة إجرائي مقابلة ولا مني
0: مسي.
1: طبعا طبعي برنامج بالنهاية باو مصلحة مستمع خاطر استفادة وضغ مني أنا ومريم ومستمع
0: أكيد أكيد
1: طبعا انا شمي بيار انطوان انا عايش في بسويت 65 فكنت اول ما يعني تيرا فكره البالي هذا يعني طبعا اي خبره شخصيه الاول بالبدايه انه غديره دول واي شيء واثوالي حب الديه انه اخذنا بحريات وسيف اي يعني اي كشخص جديد يعني
0: اوكي
1: فاخني اخر كوتيل انكاوا ففكرة دخل ديلا فكرة بسيطة يعني إنه حكم الشباب من عنكواي طولا فما أخلق ما معاشق ميرن بودق بحريات يعني بحريات دخي أما أنا بودن أي بريلا قاعد مطعم مارينا قاعد عنكوا فأنا ويري مطبخ ودلي أكلات وكله كم خلطات وهذا ودلي أربع خمسة معونة
0: حلو يعني. أوكي
1: واني شباب خلو كم عجبين
0: زين
1: ثاني مره خشب كنا مركب نفس القعده وهذا خمسة قعدات لنا فغزيري اقبال غير متوقع يعني مناش
0: اوكي
1: انه كبو اخلو غير من دي ففكره ثيلة وهكذا غزيري شريكي اوارا ثيلة عمر ما يرأي بطفق فبديرة من خمن دي بسيط ولينو توقع بيدا انه ناشت اخر كبيرة اي من دي خاطة وثم خاطة نطيل قلو فيعني كفكرة يوغم ديلا
0: حلو إذا مر أمرخ مغميرة يود أول من دي موضوع دي أصلا بحريات بشكل عام يمكن يعني متأخر يعني نخفت لمغميرة يود قاود مناطق ديدا بس قبال اللح إثوة كبيرة فبرأيك بس من الأكثر تحديك خازت الآيد قدي موضوع لأن آيد كذت كبيرة باش إنه أكيد البحريات إما تكاود لي مخ كمري صاحب الاختصاص مخ أمرخ يا بنايها وصيني خالب طمى عم مثلا خشيفها ومثلا عربي ولكن آوي ليبي لأي من دي فالسر النجاح دخلي بمثلا ناشد ماط إنه طعم مقارب ولكن ها وأيضا رضاء طالب ناشي لأنه إيث الناشي متذوقيننا يعني كذي مثلا أي سوشي بسيمة ليلي وبسيمة فتحديات لك ونوقعود دي موضوع
1: أو يعني بداية بغمرة إنه يعني أول شيء كنت أخني مثلا أنا دبي الأودن يعني أنا أبح أن أكلات خيرين قم إستريشن وقديرين وخيرين أني إستريش بأفكار إخوالي يعني أول شيء أنا أخني مثلا إما أيتم أكلات بحرية بموخي بس ما ودلي ميري آخر مقرونه اللوكال تيست يعني توقت
0: المحليين
1: آخر ناشط آخر مقرون اللو أي ذوق ديدان فليه بغاد إما بإما ودته مخ براي مخ غاد أوروبا فإيه بغدرين ما قوته مخ ماكدونالز ما كاود مثلا إتو ماكدونالز أكلا بس كاود خا أكلة محلية قدار قاد من يديدة فالناش طامة تقبل وديرا مقروي لمنه فأخني أنا نفس مني كنتوني منيو فدبيل أودن وخمندي إنه بالانس يعني دبيل يعني كل أوروبي لك أو كل أخر لك فأخين ده خزي دخلان دي لتن دي إنه نياثة يعني قلي ومزقوف يعني لتن قاعد من جديدا إتن أكلات بحرية على غربية بس ماك خبرة ماك من دول أنا كل أكلات قاعد مني كله خيرين أنا دوله يعني كل تمين طامة دخيل ما عندي لمسة ديدي فا إيثن علمه مثلا ذوق ميل إيث خكمة ناشي باثي كبن يعني حسكون أي ناشي يدي لقدرة أي من دي الدكي
0: صح
1: يعني
0: صح.
1: ثم إيه الناشي بروفيشنال كخليك طمي صوصات طميله وحتى السعر تقدير كوديل لأنه بمري أي ناشي لتشهية بي يخلطه يعني قاعد مطبخ تحضيرات بالشيلة من إنه أي صحن تطلق خزنة إيه كله ترتيباتي تد فريش بالت من مجمدات تثلاجة تباري درجات يعني مخففات حرارة يحل كاوش فأني من ديانة دبي العلمة يعني لك أكيد ورا الكواليس له بس أنا بس صح نفعل قامو فإذا علمة شيء دالو من ديت علمة فيه تخك من صور شغلة همين أنت تأثير إنه يعني صور أو
0: يعني كمر مخترن داد الدهدي
1: إيه بقمر خدش كشخ إيه بقى إنه أي عملية إنه أنا دعزيمين عائلي البحريات إيه فهذا مخنش إيه بمخ راقي إحنا
0: حلو حلو طيب أنا صوص أخونا بيار يعني إذن خصعب أنه محصلي توليلو دها متواجدين يعني كي قبل ليوم مثلا كل من دي متوفر بس إن خجبوني دها يعني وسائل التواصل وطرق النقل وإثن من ديانا حاليا متاحين موجودين صعوبة تخن قاود دائما إيجاد مثلا صوصات معينة قاود خلطات واستخدامها
1: أو مواد دي
0: مواد بالضبط مواد
1: هو أخي صوصات أكثر شيء يعني أنا قاعد إنه كله يعني أوكي. أنا خاطر إنه يعني دي الجديد إن أي personal experience دي لأنه أنا كل ما خاطر إيه ما قرأهم الدي بس أي نتوارا صعوبة دخيا وإنه أيد كنت طولك منيو دينا فأنت أوقع أيتم فأنا مثلا تي وين من فلان أيتم إيثن منه بشوقة إيثن منه شركات أخا أسعار يدخيله إيه مستمر باو بشوقة الدخول المنيو أي صعوبة تتواجهنا فمشكلة ربطها لأنه ناس لاعب ومبيدي لأي من دي داعي المنيو هو مستمر قاعد منيو تد لمس خسارة من خسارة وكدين خشك الصار أي صعوبة لا قاعد تديه فحتى من ديانة يعني آخر مثلا التخ أكل أبيضته من شو أمن ديانة شو أمن ديانة صوص وبهارات وهذا خدري تقاوى بعدين قاعد مثلا تري من ديانة لب الشوقة فأكل ماك بارقة يعني طمة بازل يعني كواليتي دي ده بازل فأنا قبل نايم دي بارة فيا أما شغلنا يا أما أكل خرطة ما تون تبارة إنه
0: توازن
1: لها توازن كواليتي مقدمة تعلم فريش هوا لك بدنا نراقص من دي طمة أزل
0: صح
1: يعني بالنهاية إنه شمد مطعم إيه وإيه يعني دبي لها ومن دي أنا أهم شيء كواليتي زبون يعني أنا مثلا ديكور أتي على المجيب لك فايد لي أنا باثي ديكور يمخل نقله وصور شكلي وبعزي بس كواليتي بالداري خالق طمة بالسيمة بالداري وكل الزباين الحمد لله كله ضئيرة له يعني
0: بالضبط بالضبط أكثر أكلة أخونا بيار كموذيت له داخل المطعم مغزيل أنه إيثن إقبال إلا حبش كبيرة من خمي
1: إيه ودلان أول مرة أي سي فود بليت أي عبارة عن رزة له صحن رزة
0: جربتون كبيرة بالسيميرة خايت
1: إيه رزة وإيب بحريات مشكلة كله ريشة وصوصات كاتي ريشة وريشة كفوف وصدرية وهذا يعني بتورت و طبعا اي بحريات طمه بالسيمل ولو عن كميه اللي قصه له يعني لي امرد انا دار النخب خكيت اخلات وخايه لا اي مخ خمندي ما امري يعني هذا نازك
0: كيلو نازك
1: اي نازك كيلو مخلط اي بالطمان غريب واي طمه ماخذ اي مشتري ما يدخل مثلا ماخذ ليبا يعني منتاليتي جديده هذا ليبا نوع معين من الاكل
0: خاله صح
1: فانا ما كنا مخ فكرة خرطة قدار الماخي انه ايثن اوغن طمان همين يعني ليه بس اني فعايد ان طمان بيالي قاعد يعني طمطوا منه شانق بس قتاموخ بامر دي الف عالم خنا انه انا قدام بيجوز بجانق بامر دانا يعني كمان انه ينطمي او كمان خلي فعلم مثلا خكمة علمة ما بثيام لك خلني مثلا اصلا تقول لك
0: ايثن صح
1: ايثن عندك انا طمط مولغ زيد اخيني ما الموضوع فلش قلت نظرة انه لك
0: أو أغلبية ناشي أنا ملاحظة والتيوان خقصة يعني تعود لتلا كبيرة أنه أو ذي الجرأة تجربة إخلان غريب كمرة خاف لآثي بسيمة لأودي لي بس
1: بيثة قصدك يعني
0: حتى إثنى مطعم خزينه مثلا خازت كل ما تكازل المطعم نفس نوع صحنك طالب أو نفس نوع إخالك طالب لك مغاير يعني بينما أنا مع التجربة لا أنه ذي مجارب بالأخص أكلات بحرية خشبوني مغميرة وقد يمكن لها معون كبيرة بس أنا مشبعين بشكل عام البحريات أصلا مشبعين يعني بس
1: نيتها يعني كبيرة
0: بالضبط بالضبط
1: أو أنا خاصة أعلش منه خين أنا مثلا أزن دولة مندي طلب من أي مندي غريب يعني أي مندي دلاون خين نهائيا لا كان طلب مثلا أنا خن رزة وطعم دزينة أنا دابي الأخر أي دولة إخاله رئيسي مينة يعني حتى دا مني لينا خزيتا لكن السؤال كم شو مرتي ولا بس من بمرنا خينا أنه مني جديدة من تلمس من شو دول يعني دول يعني مثل اسبانيا تنبايايا تنبايايا ما هي عبارة عن سيفود الرزة والتنائية كمية زعفران صفران ميميزي اي مهمي لقاعد اي خلطة تنبايايا والتن مثلا مصل سوب اي فرنسي من غارليك بريد يعني خبز
0: الثوم
1: وبعدين ما اتن مثلا اتن فيش اند تشيبس بريتش يعني بس شوارع لندن ودي يعني كيفه وصوص دي دخل كثير بلندن نفس الصوص نفس الطمون نفس الكواليتي فاتن ياباني مثلا اتن سوشي اتن سويدي اكلات سويدية اتن اكلات ايطالية فتشيني اتن يعني أكلات من شيلي بس أنه من كل دول من خشوع دول يعني مثلا best of Germany best of Sweden يعني كثير أنه مطمخ له آخر ناشت آخر فمحاولة بكودق أنه مقروط لطم الطامة لطم آخر يعني خنش تقارب بارب وإذ إقبال كبير اللي صراحة خاصة يجيل خاصة
0: أكثر أكلاتك عجبي له من أي منطقة ونواديار
1: تأثيره دلغاون؟ إيه يعني مثلاً تايلاند. تايلاند نخيا يعني مثلاً أزتها من دي أنا كل فريش. شغلتها مثلاً أنا دا لابستر. أقرني الكبيرة. عراق لتن يعني لابستر ومايا وهذا. فمثلاً لابستر وقتها بتايلاند خاب $10 يعني مثلاً أنا طلعت لابستر. إذا آخر خلص اللي بأخذ يعني أقرني له أول شيء ولاي فريش ولاي طم الطعم. فطالما ما احس كذا انه انا مثلا ازن على تايلاند يعني فيتنام زيدين يعني احس كذا اكل الشوارع يعني طمط انا من جان حتى انا من جان غريب يعني ولو انا ما مثل تقبلك ولا بس انا كبر مجرب خازن يعني انا ذاك خريد عادي يعني وضع يعني عادي ذاك في بس طال فما خلي ما نخلخ يعني
0: ذاك مرج ضفدع بس يميله
1: انا ضفدع بس بخلاثه ملتك يعني بخلت ايه ضفدع انا ميله تربيه له يعني أكثر شيء ده فرنسي التربية طبعا ده وطمة كبيرة بالسيميل فعلا فعلا طمة ضفدع بالسيميل لا علاقة بقاعدة دي عاد مجرد ده مطويلك مثلا إناثق تشاميل ومخيلك لقيدت مور ميل لقيدت أنا خلان كبيرة بشخية مضفدع
0: جيد طبعا أكيد بزان أخونا بيار خفاصل زورة وأكيد بدأ أرخم كاملوخ

0: سلطان، نقول ألو صباح الخير.
1: صباح النور مريومة.
0: أهلين عزيزتي أخت سميرة، صباح الورد، شلونك؟
1: أنا بيك، أنت شلونك، أخبارك؟
0: أنا زينة حبيبتي، الله يسلمك إذا أنت زينة. أسمعك حبيبتي، تفضلي.
1: شكرا، الحمد لله حبيبي.
0: تفضلي عيوني.
1: الله يسلمك يا حبيبي. هسه هاي الترند من أطفال، تمام، عندنا نحن قرايبنا هسه ما تقبل تاكل بحق يعني مع أهلها
0: بالبيت.
1: أوكي. تطلع يعني موبايل، أشي يطلع بالموبايل تجي تعمل هي تاكل.
0: اوكي. يعني متأثرة بالترندات.
1: كثير. يتخلنا هذا يوم وقت تعي كلي قاتل لا هذا كم بعد ما طيب هذا ما مودينا.
0: هي مشكلة الأجيال أكيد يعني الجديدة يعني متأثرة هواية بالترندات الجديدة، هذا الشيء طبيعي.
1: كثير. يعني هسا موديل هذوي يعني شو اسمه الجيلات اللي هسا هذا كلها مع الترندات.
0: بالضبط. أنتي مجربة أكلات غريبة أخت سميرة؟
1: لا شوقي، نحن أكلات موصلية نحن.
0: ها أوكي، باقي على الموصلية. أوكي.
1: ظلينا على الموصلية.
0: حلو. تمام حبيبتي.
1: الكبي والدومة والعوق المحشيين وكل شيء كله ده.
0: هي هم طيبة أكيد، هي طيبة أكيد. يلا أدعوك تجربين أكلات غريبة شوية لأنه هم من طيبة.
1: أي طيبة أي.
0: حبيبتي سميرة، أشكرك على اتصالك عيوني.
1: هلا بيش عيني، مع السلامة حبيبي، مع السلامة مريوم،
0: مع السلامة. إيه أخونا بيار، دام محكو خقصة نوعا ما كدت عن وسائل التواصل، كدت إديو وسائل تواصل كبيرة تأثير قتلو، يعني نوع عن نوع المنتج دخ إعلان بوضته، بالأخص إديو ناشي كبيرة تأثير يعني براي القاوم من طريق التصوير، طالد إيه خلته وطالد فيديو. أنا طبعا غزيلي خا فيديو ظريف كموديتون اللي عن بحر ياد ما ترز أخليتون، فكبافخ يعني شهية ناشك حاق بارقة وحفظول كبي هذا أيا برأيك. بس هل إنه أني ترندات الإديو دينا بكواشا كله يعني أطعام ديد ومستحقين أنه ناشا مثلا مخكمري هذا خضج أودي وآزيم جربي ومن ديدو إيثنك خازت له أحيانا تأثير سلبي أيضا ودلو، بالأخص طالب مراهقين طالب ديال زورة.
2: يعني أنا برأيي يعني رأيي الشخصي لحق إنه أول شيء دبيت هابيلغ يعني ترندات، أول شيء لأن يعني كنت بخش في مطعم دبيت هابيلغ مثلا عنوان المطعم يديل عن ما عرفت جانا، بعدين هوية جديدة ميلة أخني كمطعم، يعني كل مطعم دين هوية هابيلغ إنه أخني مقدم قوغن. طبعا أنا مثلاً موقعي خدكت ليه بخاف على دروبين هاي أو سي فود بيعلن لا ذي منك لا بيلها على السوشيال ميديا
0: صح
2: مطبطة في كارق العلم أنا علم دتي وبيث أو لا يبيتوش لا يخزي أن بيتو شارع على يخزي أنوانا ودي فك فده بالأكيد إلى إياه سوشيال ميديا. طبعاً أثر على التأثير إنه حكمة مطاعم بس مجرد قوة سوشيال ميديا تفعلوا بار وتفعلوا أدية وعلى ما زلة جابوا، بس ما إلى أنا جابي لقم دومي يعني أنا بعزي جابوا على ما قوة سوشيال ميديا جديد ودفعي سبونسر بودي قوية، بس لقم طيار نتيجة أخني مخ آثي جابه خنق لو ضأري وضأري وضأري أي فرق إلى. طبعا أي سوشيال ميديا كبيرة مهمة خاصة إن معرفة تجانق مثلا مشروع خاصة ده بمعرفة تجانق قصد ناشمة من مثل أنا زباين من بصرة من بغداد يعني كم الاتيار زباين كبيرة فرق المطعم من بصرة من دي بغداد كيرا يعني صراحة من أنكار وقلك هذه مقدمة طعم كاتي
0: صح. طيب أكلات
2: من مثل أنا زباين من بصرة من بغداد يعني كم الاتيار زباين كبيرة فرق المطعم من بصرة من دي بغداد كيرا يعني صراحة من أنكار وقلك هذه مقدمة طعم كاتي
0: صح. طيب أكلات البحرية مرأخونا بيار فريش نوعا

0: عصراء وروبيان واني كميلة كراب دوبل كميلة اني كافية من بصرة فريش
1: حلو
0: بدون اي ادية فاخني بس مجرد مقلوخلو طريقة حفظ ديدو ومضروخلو ادية ونخني خان قبلو بس انا ما قد اعطي فريش اصلا مقدمونه تناشي فريش بعد مثلا ما تلت كمية مثلا زي مكيلو ليه بي مكيلو يبطلنو متنو براي فريش
1: اكيد
0: خزنوخلو بطريقة صحيحة وبعدين نخني خان قلتوخلو بس يوم تعافي كمان تعلم يلا أجي ثيلو فريش دام قد مخلوق فريش ما ورأسان الدار تازاين وتفلين وتلقى سلام كثيا نرويج من فريش كثيا أنا قاعد فلين وتلقى قاوة وخلخ ستيك ومن مثلا خلخ من هاني ليمون صوص خلجة صوصات غريبة له بس أنا حسكن يعني علمة إنه تقبل أدول الصوصات بعدين بيعلي مخه إنه إيه ثم فلان ثم إيثن يعني ليه ثم المتداول إديه
1: بري لخ موقف قاوخ إنه ثيل خزبوني خلي لك معاجب لي خالة يا مرايا هتخط خط
0: أكيد ثيل خا ثيل وخا تري تري زباين ناطيوة أول مرة بحياته لا يأكل السيفود فتميله أمري أخني بس إثي يخطى مقعين لي يغثي أخلق بس هذا أمري سيفوت هذا غاضح تميلا أمري لي ذوقا أيوة يعني طبعا
1: كبرية
0: كبرية من دي ولي يبغى أمرت يعني ذوق لي أي ذوق
1: بالضبط
0: أنا كمان ميلا عن من جربة أول شيء بعدين أمري أي أو لا
1: صح
0: يعني لا كان بداية أمري لقبا أو لك طمنا من دي لي بس يعني بس أتمولا يمكن أي ذوق خيدة يكون أي بجارة ولدي طمنا
1: تماما تماما زين انا برليلي فضول تمهلي كيبوخ هاد خمخ طوب تواوا اي مخ خشلة يعني رقائق الشيبس الدائرية وقاو اثوصوص اي
0: جميلة بوري طبعا بوري كان مثلا هندي على باكستاني لك داني غاو بتاتا وبصل وخصوص وكخليل بشارع فانا ما ميدين انا كملنا يعني سفرين وخزين ويدين يعني لمسة ديدي
1: مغيره داخلي
0: دقويات هي كلها سويدي لا
1: ها
0: يعني
1: سويدي
0: لا سويدية لقدر أخذ دقويات مثلا كافيار ودي يكون أوكي. على روسي
1: أوكي.
0: وأي غطاء دي كرة هي قال لك أي مخكيكي لا أنا دي هندي باكستاني فألم سمائي بشرقي على غربي فطمة والتلام
1: بس والله كبيرة بس متواوة
0: كبيرة على المكبالة
1: بالضبط بالضبط زين أخونا إذا بيار خازت إنه يعني برغم ديو هذه الضجات على السوشيال ميديا وناشي كبيرة اهتمام إيثن كوديك ومظهر مغميرة وبش حلم المحتوى هذا الموضوع دخي بوخن اديو قضيتم بالانس بين اي من دي اللي ببرايا اديو ضجات ومجربوا خفلان من دي وفلان من دي وما بين انه انا محظن على الطعم الاصيل دي اللي موجود قاود مطعم لنا وكذا اديو بسبب كثرة المطاعم وحتى بحريات يمكن فاخر وكبيرة بس خشبوني انا مغميرة وتلمسد شخص بش تأثير اتلا من انه انا هاوي كبيرة مطاعم لكن اهم شيء المذاق لن دخنا شئيب ببان ضغوطات محافظة أو طالد نكهة خاصة قاوح هاول سمعة خاصة دي يحب محل برغم أن الضغوطات كلها
0: يا طبعا بالنهاية أنه أي سؤال أخي لي أنا جايبي برأيي دبي الناس كل ما هاي الهوية جاني هوية دخك بنية مثلا كونسب دي لخميلة يعني إحنا نشكران على أكلات غربية بحرية وعلى آسيوية مثلا دا مطعم بس آسيوي له أو الصيني كمان له أخي لا أخي نشقي له أوروبي على آسيوي خويته مثلا التن دامبلينجز والتن سوشي والتن نودلز وبعدين التن باثق عني أكلات سبيشل سيجنتر فود عني التن كنت خام خده وليله يعني ويديو خا ترتيب إنه خا أفق من مطلاوي بس خا أكله مثلا بس آسيوي أولية يعني هاي لهم كلهم من ديان فأين في النهاية ميلة كواليتي ديدة تركيز بودة قلة كواليتي قدمت فريش قليوة كبيرة أنا نظافة يعني دبيل إما بإما نظافة
1: يعني.
0: إما بإما
1: طبعا أكيد
0: وفريش دبيلها أنا أول ما أعطن كل يوم أول ما ديورن ثلاجات كله بفخنه كله دبيل نايلون كبيسة كله هاي قليوة وكله ثلاجة هاي أصلا بالماء بجانب من برا إلى من قوي ف أنا من ديانة دبي أنا التركيز أدن الكواليتي التركيز أدن الشولي أنا ودي متي السوشيال ميديا وتصوير كاود وأنا لتي وهذا بس أنا كنت كاتي جايبي على ما دق ضعرة معناها دليل إنه أي إخالة يعني كنت خاطئة الأسرة جايجي اتخا كنت خيوم كنت يوم كات أو كنت يوم خالة

0: هذا الخير يعني. فأنا ناشمي لكمات بولد اللي خالة لت يعني ما هو التصوير ما دودد وديكورات وباي لك فيذا إلا إخالة أو مطعمي يعني إخالة فمطعم ما بعرف ده بالأخلت خالة رندات الضعرت كم عاجب لك أقل لا لك فيديد عن ديكور وسوشيال ميديا و... بس معرفت تجانب سوشيال ميديا خذ على ما تقييم بودا لأثي جيبك أو على التقييم
1: بالضبط
0: يعني كم علمه أو على التقييم يعني ما استقييم يعني كل علمه زباينك زيادي يعني شو لخدوسي يعني لك باس يدوسو ليه بي أنا خير اللي بود القدوم خاك اللي خدت أنا ودي مخواتي غلطينا أنا تي خلان جاني أفكار جاني كما تكون الأرض الواقع يعني إنه أنا من جانب طبيب ودخلت من مطعم فودلنا أكلات هذا هذا هذا مثلاً يعني أنا قدر لي أكل خير متحكين خمدان قدر لي خاخورة ثيلة عمر أنا من جانب لك أنا مني خملي كمودلنا ريزوتو
1: أو
0: إيطالي لأكلة كثيرات حليب وبرمزان تشيز وخمسة دي قاوة روبيان
1: روبيان
0: على أساس مثلا روبيان خدش مقبول إليه مولان
1: خلنا صح
0: فثيلة لتن من يوم كمان يولي مطبخ كمان دلنا إلى أكل هذا كان بيدك مع جبالي أكل بعدين ثاني يوم كاتي ثلاثة دكاترة للتيوة كان لي أخني كبوخ فضلو كان كبوخ أي رزة قال أي خد أي أي ويتر كان طالي لتن أخني أو كامل لتن ثير أمر إيطالي أمر أنا زني أمنا ميك شميدي تن أمر والله تم الخاثية الكيلة الجيبو كبيرة العجيبة مخبير طبعا سيقول إخوان فلان
1: خلطة إيه
0: فأي موقف يعني مخبير لا يوم مني وكمان فكم دارك لقى المني
1: حلو
0: وكبيرة بش الترند وبس
1: بالضبط اهو اخذ دعم كيبو محكم عن الترندات يعني عدا هذا طبق اي ما طبق خنوي ذا ابتكار مخبيش الترند مر امرخ بري الاقبال اللح او انه بالخ اوضة خطبق جامع بين اكثر من منطقة ونفس الوقت انه
0: اي اون اي سي فود بليتي اللي يعني انا برأيي يعني
1: بس هي مالك كبيرة
0: كبيرة كبيرة اي مقبلي دان يعني نمبر ون ديشي اللي قاود مطعم كله يعني ليه يوم يعني تنسيني دربا نفاري له المشكلات كله قاوة ايلو يعني شكله منظاري بلوشت وصوصاته وكبتها وسبايسي لا وسبايسي يعني قلتنا بطري نفاري فعاني اول ما دعال ما يتوى سي فود بليت فاخني خنشة فيديو على اساس خنشة تطور فيديو ستافت سي فود اون رايس اللي هي انه اي سطلب قلبت هاويكستان شخص قيلة و فأخني بداية على أساس طريقة مرتبة
1: بالضبط رزة الوحد وبحريات
0: رزة الخود يبعثة يعني أول شيء بعدين يعني بحريات مريزخ له الريشة لا يعني مريزخ له يعني مريزخ الريشة وبعدين خدش صوص قاتل الريشة وبعدين صوصات دبنا قاعدة نقف كيف أقدر يدخلنا لقبت صوص أبو نهائيا فبيش حرية الذية أو تقريبا طلبت صوص خلنا خوارة سموك كيف
1: حلو
0: فأنا أكبر رأي سي فود بليت أي مرزة بشكل يعني كله
1: ممتاز شكله خد اتصال أخونا بيار وبعدين مكمله أكيد طيلة اتصال ألو صباح الخير ألو صباح الخير
2: صباح النور شلونكي
1: أهلين عزيزتي أم زيد صباح الورد أنت شلونك
2: هلا بيك حبيبي انت شلونكي
1: اني زينه حبيبتي اذا انت زينه الله يسلمك عيوني
2: الله الله يحفظك حياتي
1: حبيبي تسلمين يا رب تفضلي اسمعك عيوني
2: طبعا بالنسبه للموضوع اي ما الترندات الاكل اليوم يعني صار هو مزيج بين الموضه والموضه والثقافه وبدت يعني مثل موضه بصريه سريعه حتى اشون الناس تهتف حتى تشارك بالصور بالصور وتوثق هذا كله تو بالسوشيال ميديا
1: تماما جربتي انت فد شيء غريب اخت ام زيد
2: جربت
1: جربت
2: يعني مرات تعر الاشكال انواع غريبه بس مرات يعني واحد ما يتقبلها
1: اي اكيد حسب كل واحد اكو ناس تحب تجرب الاكلات الغريبه ما عندها مشكله
2: حتى يعني مرات تبي اكو اكلات اكثر يعني على الاطفال على اللي مثلا اللي دائما مثلا الاكل الخارج البيت مثلا
1: حبيبتي شكرا لاتصالك عزيزتي ام زيد اتمنى لك نهار سعيد حبيبتي
2: الله يحفظك
1: مع السلامه اخونا بيار قدي موضوع تحديدا ديو الترندات التصوير مغميرا البعض الأكلات خازت له مثلا شكليا مغميرة يدباوي تشلبي يعني بتصوير وإياه، لكن أغلبية ديدو محتوى ديدو مثلا ممكن إذا مواد ضارة ملونات كبيرة، بالأخص ديو أطفال ومراهقين بخشاوة أنه أن أكثر فئة كانت تأثر بواذا قاو الدابة من دي. فبقى موضوع دي خيبو خن تعامل أوليتو إيث ناشي مثلا باميروخ أنا والله كبن مغدية ترند مرة أمرخ يعني، بس آيتي جوز مثلا قماعة لتلوخ أنه بخزايا وتأي من دي ضرر إيبي يعني، دي خيبوخ مثلا مقنع الزبون أنه يابا مثلا أي إخالة اللي بفايدة يعني خشبوني بس شكلي له أنه أنا أتي مثلا فلان أكلة هم صحي لا وهم بس انتي لا كذا، الطريق قد أقناعهم كبيرة مهمة لأجي طالب زبون دخ مقنعك لبي
0: إيه طبعا هم دي أنا كباري قاعد شو له أنه بعت الزبون ودي، بس أنا صراحة لا يبري تقابي مني لا يبري في حالة بس إيبق أمرت أنه صحي لأي من دي ودوي العلمه يا خدش حذر بأي من دي يعني هو دري بالا أنه مديان إيتان مطعم بالضبط ليش الميل كودي قاعد بطرد المطبخ ورا الكواليس ورا الكواليس ماك ليش الميلك ما محضرين، فأخني أنا مثلا المطبخ تختلف يعني إيبو علما مثلا كل مديان مكشوف فيه له يعني هو دعته إيبو كله خازل وما أكتر وما لبتر ودي وما مديان استخدام خودو، وأنا دي دبل كل مديان هاو فريش وخاطل يعني أخني دي شقو حقا من زبون
1: صح،
0: فأنا ليبان ما كل طريق ليبي إنه يوم نخم دي خريول يعني أنا دي حقد أي مندي ديكيونه، فدش قيلين حقي أوردي بيون مندي فريش مندي طمة يعني مطبخ لأعلى طمة كي أختي خالق مطبخ لطالع بس ما وكبيرة مندي أنا نخني قدارخ يعني مخماكم مثل قلالة قلالة عراقي ولي مندي بس قيولي قاعد يخلطة طمة بالسيمة كيبي مثلا بأوروبا لثوال مندي أنا عن قلالة العراق فتادق كومبينيشن يعني تن خلان أوروبا من قلالة عراق من استخدام استغلال ويدين يعني أنا مندي بس ثم طيلة بالسيمة، بس دائما ناشي الدار باله يعني إنه صراحة أي مندي يعني كبيرة لي دي إنه خا مندي أودي لخ تريند ولشي ما دي والقاوي وعلمة أي دبي دبي الخواعي هاو مجتمع يعني أريد وعلمة إنه يوم مندي يعني فالتجاب ولد المطاعم يعني مندي هاو طبيعي أكثر من أدية يعني داخلني إتن مثلاً أنا بحريات فريش كاتين بصرة أدية يعني خاها وخري ولا أصلاً مندي بزبل ليثن يعني مناقشة ليثن ماذا ليث أي لكا ولا بعد كبد بخدمة كواليتي دبيل خسرت يعني دبيل مثلاً عاد مثلاً التخطماطة قدمت أبشقلت أرزن مثلاً بس أجر هاي خروت دبيل مندي تبل تما جارة طماطة خفتة قدمت تزبون عاد خسرخ طماطه بس الزبون ما خلى طماطه خطه خسر 3 كيلو يزون خ كيلو ولا اخت الزبون بس الزبون اوريدي حق دويله حق 3 كيلو اي دويله يلا فعاد لك او استغلال ولا الزبون انه مثل خريطة ارزن رديئه او اي وتي لو دي يعني اون دويله صعب لا انا حق مقك او اختكين مقابله يعني بالنهاية اقوى عطله يعني انا كيون مندي اعلى دبل مندي اعلى ما تقلي وعامل اي مندي لي هو يعني بودن التعويض بودن خمدي خنا مستحيل يعني شوق نبال بدون انه
1: لها وقنيعة ورضية
0: قنيعة ورضية وقاعد فريش فريش ونظافة
1: صح صح
0: ريخة لا ومندي لا خاصة بحريات
1: بلخص بحريات
0: حساسي
1: لقاء خلقوا ذي
0: فحس كوذي انا تشو نوع ريخة وشو مندي لا تبنه وفعلا علمك معي بس اخك يابوك يعني ولا ريخة ولا
1: لا لا والله فعلا عاشت ايدك يعني انا كان جربت اكثر من طبق كبيرة بس هنا اخونا بيار مشروع اوبن بوفيه في البالي لا لا وقشت لغير ناجح
0: لا خاز انه غير ناجح
1: قي
0: لا ببرنا انا مثلا اخني علمة كبيرة تشد دا فنتي لقاوت سوشي بوفيه
1: Yeah.
0: سوشي مثلا يعني خمدي بيش متداول كبيرة قاعد مش سمع دي يعني بيش معروف كبيرة بيش علمة كمية دال ده مثلا تي كراب مثلا جولدن كراب ديش مثلا كل كراب تورت وهذا هو بيخلق اي كراب كراكر فأي من دي لي معروف بس سوشي ده انا ما تون نخيل بوفيه مثلا ودلي قتلي خمشان نوع السوشي متولي سالمون كراب وشريم واني كم متنو مثلا ودي اما مثلا دابات الخاب شاقل لك من داني السالمون خلص له قاعد اي بفرة
1: دافك بطعم ليثن
0: ثلاثن وطباخ ما يبي طباخ ان تريس عخن طلافة خنة بشدي يلا عود لغ اما خنة فما كبار انه خمدي لك خليلة
1: خمندك خليل. خمندك
0: كل بخليل لقمت أي طباخ أو التعويض اللي فقعد مثلا أنا بودن مقا ألب سلمون أما مثلا خذت شخ على خلي السلمون خلو آني خلصوا آني دب. يعني أنا مشكلة مين لأن دبل يعني أودت كميات هائلة تناشي يعني هل بفيها بالنهاية يعني
1: ما خشبوني هم كفاقت قيمتها يا طمال البحري
0: ايه طبعا طبعا يعني انه بايش بفيها متوا كيلا افن ايه طلبية اخني غزيت شمدي لتان حاضر اوردر جاور مطبخ بادرهم بشوال كل مدي نايل ليت شمدي حاضر يعني لي هذا لانش ريستران يعني بس داريات صب ودد لا اخني كل مدي اوردر ما اخي قال مطبخ بادي بشوال يعني بادي مقلب بغدارة
1: كبيرة مطعم. كبيرة بس يميلة لا وهي ضرورة مغميرة بالأول والأخير سمعة محل بيج مهميلة من كل مندي يعني أكيد ناشئ أقر آف خقها وطامة مغميرة وتخمندي لها وبسيمة طبيعي خقها ختلا بيش آف المطعم
0: أكيد
1: يعني.
0: أكيد أنا يقين
1: فأي بيج مهميلة سمعة زين أخونا بيار ما قلت حد شاب كبير مثلا إثن شباب اتلي أي موهبة مثلا كعاجب لأنه إذا كازا طالب أكلات بحرية وإيواضة مندي بس قد تكون مخ أمر دعم المادي دي ده ضعيفي أو لت أي إمكانية مخ مثلا فاتخ مشروع رابع مطعمي لمندي ضغ نصحت لأنه أهود بادف لا خديدح تشجيعا طالع
0: يعني أنه كفاتخ مطعم أو بعد شولة
1: كبداية دخبادلة
0: يعني كشولة بعد
1: إثن مثلا لا بباسخ مطعم هل برأيي خديو مثلا الترويج عن طريق السوشيال ميديا كافي لممكن إذا من خلاله أنه تمبس شولة دي إيه
0: يعني أكيد شاقل أفكار يعني مثلا أخني كعراق فما يمخسكتها وعراق دولية إنه أفكار لثو ده سوشيال ميديا ويرو فعلم بثيها لأفكار أكيد إنه مثلا أنا زي مثلا فكرة نودلز فكرة سوشي فكرة أني مثلا أي بحريات أي سيفود بليت علمة تقل بالك أو تسيني فأي ما بريل قاعد خا كمان ثير خا تخيل أنه خا فكرة أو دقبان خا فكرة موقع أنه بنجامع معلومات أول شيء طبعا فكرة ما كذا أول شيء معلومات نجمع
1: صح
0: بولدتو فورم خا فكرة وبعدين بولدتو الأرض الواقع يعني بولدتو اللي هي تطبيق بولدتو فأنا بس كشباب ما أمر النخ يعني كم يعني ليش شرط إنه هاو بس مطعم أو بس بحريات أو إنه خمندي خاز آون أنا برأيي إنه كبيرة سبيشاليلا وليف مني وخمندي خاثة توقع بعض إنه بايش تريند وعلم بقية الأورغن فليش لا مالبعد متابعة عودة خاز دخكو ديلو خلانو تطبيقات وديكورات مرهم له قلو يعني ايب اكيد بس هاي الفكرة خفتها قابي لا مثلا انا عمرنا موضوع مثلا كبت بفخد ايات محل مثلا قصار او بيتزا بيتزا اذا بيتزا دي ثنقاد اربل انكواخ اما محلات بيتزا
1: صح
0: زين انا ويري بي بي بي مجال بي برانش مخ انا مخ ما بودن بشتم منه إضافة أودن منه يعلم بإمامة يعني زحمة لا صراحة إمامة فإتقمني إسريشن إتقمني إسريشن لبليخ فأنا ما إضافة بودن داني تد أنا ليدي ناجح تما باثي قيبي تما تما لكاثي قداوة يعني سؤال دي مقاطة جانا قم تفقدت عمدي بس أنا برأيي باقي تفخر مندي ده بتفخر مندي خاطة أفكار خاطة علما فهمالخ إنه علما يا اي مندي ميكا وهذا وليد اورجن شكل وهذا فانا باي اورجن فكره خفته يعني
1: فكره
0: المجتمع جديدا وهي مقبوله لو انه يعني غير مقبوله نهائيا هي تقبل اوديلا لا مثل ما تتي تحكم التفاخ
1: لا خوها خو مستحيل اخلا تخاز خو بدار خو ما العالم خو مش كامل بس انتنا
0: خو بس انتنا لا لا بس لا لا شغلت تقل ده وبخلتني
1: صح بالعافية زين أخونا بيار اطلق فكرة مشروع مستقبلي أو مثلا بالغ أنه تطوير أو دقاود محل بنوع معين
0: أكيد صراحة احنا كشولة عند أخا ثيل وجماعة من بغداد مالخ ليش ما تفتح بغداد مساعدك وياك احنا ما فيش أكل ما عندنا هناك ومية من مية راح تنجح فأفكار كافية فأنا بس تواريخها فكرة انه ان شاء الله حكاريش من شريكي من اوارا امر ان تطفق يعني مثلا شرقي بحريات شرقية يعني مثل نياتا طبعا حاجة كبيرة على الماء بس شمي بحريات شعدكم أسماك مو أسماك عن بحريات مو يعني بس سمك بس أخني دا كافية ناشي من بصر وقالين بقري اللي
1: صح عاجبني
0: فأنا ما تفكر أود أنه أسماك دي دان مجموعة من كولكشن من أسماك دي دان أود أنه الطريقة دي دان لا الطريقة العراقية صوصات دي دان ثم كل خالف أدية فبدار مجموعة خدتها من أسماك أود منيو بس أي مطعم اللي بدنا ندخل أكل خمط عن خنا يعني
1: إيه لازم هاويرخ لأنه مثلاً دفعها مو شوايات معينة
0: مطبخ سكشن خلنا مطبخ أخذالت مبدئياً بس إيه بدنا ندخل مستقبل فكرة أغنية إنه شرقي بس على our own touch
1: حلو هو طبعاً أغذي آي بس أنتين يعني مغميرة وكبيرة مهم إديو مثلاً كبيرة إيه في المطاعم بس ماترز آي مثلاً دارت لمسة خاصة جاو بحيث ناشئ من أمري ما دوكك عاجب له أخلب بحرية دا برضو فلان دوك لأنه أنا غزيلي خطعم غريب أو مجرب لي خطعم غريب بالرغم من أنه أديو يعني ناشئ مغميرة إثم بعض الامتعاض أو تخوف من أنه دمجربي أكلات غريبة ها ما تزلها وقاوي تسمم لها ولا كذا ما وهتخم بالأخص إثم بعض الأكلات كاوي شبه ناي تقريبا يعني أنا كذا مجرب ليش قاود أمريكا يخالة تايلاندي مغميرة يخالة عن تيكا أتروبس كبيرة صحي طبعا نفس الوقت أنا كبيرة بصراحة يعني بصخ لي ديو أنه دمو حكي لي منه وأنا من الأشخاص بصراحة يعني يخلان مجرب لك يا أبو خلا لأنه آيت موجود يوت بس فعلا إيثن خام نكهة بسمتا وكشعرت أنه يخالة فريشي لو قليوة لو أهم شيء يعني استاف يعني محترمي لهم طريقة تصويت الطعام وطاولات مرتبينة ونظافة بالأخير فوليلة أمين ديش كبيرة هم مهمة لطال سمعة محل كيف بدي موجهة خاتونيثة خريفة من خلال عنكاوة راديو
0: يا أكيد أول شيء شكرا لنا خاتم مريم لدي لقاء يعني تبدنا أنه هاو مطلع رسالة مستمع عنكاوة أنه فاستفاد أودين دي فكرة في النهاية أنه أكلات بحرية يعني خمن دي خاطر اوكي قاعد مجتمع دي نحن كثقافة بحرية لتن بعراق صراحة كبت يعني لتن ماية لتن دي فإيثن خنقص كانت اي فكرة بس على المدى محاولة ديكودو يعني طمالو ان من ديانا بش تقبل ديكودالو وثانا ايبا خمن دي خنا انه مثلا ايات بيتود من خروات فاخذ مثلا خام خابير بما ادك خم بحريات يعني خم من ياد خاست رابع بس هر كبيرة ايات تمو بعدين مولي فاثيرا ناشي كابي مثلا المطعم خم منو ليك اخل
1: صح
0: دتي وعائلة خم من ليك اخل قبل انتم ليك اخذ اخونا بمامر انا لك خم بحريات ما اتوخ كيفا فيديو يعني التنس قلت انه كيفا وبصرة نودلز اني فيديو غنب توقع فيديو بعض عائلة
1: صح
0: من لك فأنا عم طالع عايد مشكلة غميلة من بحرية ما لك خلت ألي بأخذ عم تموخة مني دابا دنخة كما دنخة دي باتر فرايد شريم يعني روبيانغا الزبدة قليا كما دنخة خلو دا هرك مخابيري كبير سفري مني هرك كبير سفري نفس الناشا فنقلات ميلة كبيرين هلو خين مجربون
1: صح
0: أي فكرة خطيلة ومطبخ عراقي تباريبة تطور يعني كمطبخ عراقي بور فقيري يعني لي كمطبخ داخل بيته الحاكم لا خارج بيته يعني داني ما واثن آني ودي يخف واثن مقبش لي رزة وآني فلي بري تطور كمطبخ عراقي بعد لي بري تطور كأفكار كصوصات هذا يعني ليتنخ جمعي من غير دول مبريل مطبخا المألوف ميلة أي رزة ومراقة وكثيرة وكسرة وأي يعني أي تقاليد دينا يعني أكيد بس ميلا بقي مثلا دا شباب دا كيبي طمخنا فيالق كيبي طمخنا كيبي إدية فأنا دا أكثر يباتي أطفال جيبي أني كخلي سوشي وإيا وأني تشوبستيكس بخلي وأغني يعني أطفال ماثيلوا بابوين
1: كما أخري بالضبط عزيزي كبيرة بصخلي قم حكي
0: تمامي
1: وإن شاء الله يا ربي التوفيق مغميرة وتأي مشروع ديد أخون بجرى بابايش و وأكيد سمعة برتا وطاوتا آهي بج مهمة لمن كل من دي وآية من دي يعني غني عن التعريف كيبوخم موجودي لأكيد إن شاء الله بمتمنى نطالب طارد أغوارة دائما توفيق والنجاح ومخكمري التألق دائما في الإبداع والأطباق الجديدة وكبيرة بصخلي أنا حزب اللي من محكي لي من
0: أخي عزيزي هاد
1: بسيمة شكرا طالق علي
3: أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: أيها القدوس المجيد والقوي اللامائت الذي يسر بالسكنى في القديسين، نتضرع إليك أن تلتفت إلينا وتشفق علينا، ترحمنا كعادتك كل حين يا رب الكل، الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. ربنا وإلهنا، أنر عقولنا لسماع وصاياك الإلهية المحية وفهمها، هب لنا بنعمتك أن نجني منها المحبة والرجاء والخلاص لخير نفوسنا وأجسادنا، فنرفع لك المجد بلا انقطاع يا رب الكل، الآب والابن والروح القدس إلى الأبد.
1: آمين. اجلسوا وانصتوا إلى قراءة من سفر إشعياء بارخ مار. رؤيا إشعياء بن آموس التي رآها على يهوذا وأورشليم في أيام عزيا ويوتاما وأحاز وحزقيا ملوك يهودا. استمعي أيتها السماوات وأنصتي أيتها الأرض، فإن الرب قد تكلم، إني ربيت بنينا وكبرتهم لكنهم تمردوا علي. عرف الثور مالكه والحمار معلف صاحبه، لكن إسرائيل لم يعرف وشعبي لم يفهم. ويل للأمة الخاطئة، الشعب المثقل بالآثام، ذرية أشرار وبنين فاسدين، إنهم تركوا الرب واستهانوا بقدوس إسرائيل وارتدوا على أعقابهم. علامة تضربون أيضا إذا ازددتم تمردا، الرأس كله مريض والقلب كله سقيم، من أخمص القدم إلى الرأس لا صحة فيه، بل جروح ورضوض وقروح مفتوحة لم تعالج ولم تعصف ولم تلين بدهن. أرضكم خراب ومدنكم محرقة بالنار، وأرضكم يأكلها الغرباء أمامكم والخراب كتدمير الغرباء. فبقيت بنت صهيون ككوخ في كرم، كمبيت في أرض قثاء، كمدينة قد حوصرت. لولا أن رب القوات ترك لنا بقية يسيرة لصرنا مثل سدومة وأشبهنا عمورة بارخ مار.

فيحسن بالرجل أن لا يمس المرأة، ولكن لتجنب الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها، فليقضي الزوج امرأته حقها وكذلك المرأة حق زوجها. لا سلطة للمرأة على جسدها، فإنما السلطة لزوجها، وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده، فإنما السلطة لامرأته. لا يمنع أحدكما الآخر إلا على اتفاق بينكما، وإلى حين كي تتفرغا للصلاة، ثم عودا إلى الحياة الزوجية لئلا يجربكما الشيطان لقلة عفتكما. وأقول هذا من باب الإجازة لا من باب الأمر، فإني أود لو كان جميع الناس مثلي، ولكن كل إنسان ينال من الله موهبته الخاصة، فبعضهم هذه وبعضهم تلك، والنعمة والسلام مع جميعكم يا إخوتي، آمين. لنقف حسنا ولنستمع إلى الإنجيل المقدس.

في الإنجيل أو في الكتاب المقدس نعجب بها، نسمعها، نصغي إليها، نعجب بها، ومع الأسف تبقى موجودة فقط في الإنجيل لأنه متطلبة، لأنه هي صعبة، لأنه على جمالها، على روعتها، وتعد واحد من نقول أروع أدبيات اللي كتبت في هذا، في نقول في اللغة اليونانية، لكن مضمونها وتبعاتها ومسؤولياتها هي أصعب، وصعوبتها بروعتها أيضا. ليش؟ لأنه هذه القصة بسيطة جدا، وهنا تخلي الأمور أكثر معقدة. بسيطة لأنه هذا الكاتب مثل كلنا يسأل من هو قريبي، من هو قريبي، ينتظر أنه الآخرين هم يبادرون، هم يتقدمون، هم يخطون الخطوة الأولى، ويسوع يقلب الجواب، يعكس كليا كل الحديث. لا تقول من هو قريبي، لكن قريب من أنت. لا تضع المسؤولية أو البداية على الآخر، لكن ابدي من نفسك. لا تقول من هو قريبي، لكن اسأل نفسك أنت قريب منه، أنت قريب منه. وفي قصة بسيطة جدا مثل ما قلنا، السامر الرحيم بدون يسوع أن يدين أي واحد، يقول أنه هذا الرجل اليهودي أكيد كان مشى فيه في الطريق، هو طريق مخطر، بدون أن يدين، ليش يمشي بهذا الطريق؟ الكل يعرف أنه هذا الطريق بلصوص، بقطاع طرق. يسوع ما يجي إلى هذا الموضوع لأنه مو وقت تحليل. مثل الحياة دائما تفاجئنا بكثير من الأمور اللي ما نستحقها. مرات كثيرة نقول ما عدالة هي أن أظلم بهذا الظلم وأن أمشي فيه في الطريق وأصاب بكل هذا الظلم. المهم يصير ما يصير. وهناك أيضا يمر كاهن من هذا الشخص الذي ضرب إلى مرحلة قاسية جدا، بحيث ما يقدر حتى يقول للآخرين ساعدوني. لأنه بالإنجيل في هذه القصة يسوع ماذا يقول لنا؟ أنه هذا المضروب على الطريق كان ينادي ساعدوني ساعدوني. وصل مرحلة من الضرب والعنف بهذا الرجل بحيث ما عنده حتى القدرة أن يقول ساعدوني، هل قد ما كان مضروب. فيبقى كليا تحت رحمة الآخرين، تحت رحمة الآخرين. الكاهن واللاوي كان عندهم أعذارهم، ويسوع ما يتوقف عند هذا الموضوع أبدا، ولن يتوقف بعدين. كان عندهم أعذارهم مثل ما احنا عندنا أعذارنا. ليش ما نساعد الآخرين؟ أكيد عندنا أعذارنا، يمكن ما عندنا الإمكانية، ما عندنا الوقت، ما يستاهلون، مو كل واحد يستاهل، ويا ما ساعدنا وش حصلنا، وهالأعذار هي كثيرة بالنسبة لنا. لكن يسوع يتوقف عند السامري الذي رأى، تحنن، اقترب. ثلاث أفعال. دائما يسوع يحب الأفعال أكثر من نقول الكلمات. رأى، تحنن، وأيضا اقترب. رأى لأنه مو مثلنا، هو مشغول دائما بنفسه. احنا حاليا كثير أشياء تحدث حوالينا، تحصل حوالينا، لكن هل قد ما مشغولين بنفسنا وبمشاعرنا، بأفكارنا، بقضايانا، بهمومنا، بكل الأمور اللي تخصنا، ما نقدر نشوف الآخرين، بس عيوننا هي عالداخل. هذا السامري ما كان أناني، لكن يقدر أن يرفع عينيه ليرى، يقدر أن يرفع عينه ويشوف الآخرين، مو بس يشوف نفسه، مو بس يشوف ألمه، مو بس يشوف جروحه. وأكيد إحنا في وقت يخلي هذه القصة صعبة جدا، بعد أصعب، لأنه إحنا في هذا الوقت، هذا العصر، مع عصر السوشيال ميديا ومع كل شيء، إنه يقول مشاعرك هي مهمة، أحاسيسك هي مهمة، الشيء اللي تشعر به هي مهمة. وطبعا اليوم أكو هالعلوم النفسية،
القصص اللي انت

عشتها بالماضي، طفولتك، ويبدون يحفرون يحفرون بحيث يخلون الإنسان طول حياته مشغول. يعني هو يوصل عمره 20-25 سنة يخلوه يرجع يحفر 25 سنة، على المود يشوفون أبوه أو أمه شلون ضرب راجدي في يوم من الأيام، أو شلون رزله وخلق عنده عقدة من الطفولة وهذه العقدة استمرت. فد أشياء يسوون يعني حقيقة يلهون الإنسان، وطبعا كلها مو بلاش لأنه هاي الجلسات كلها مكلفة، يعني هم يشعروك بألمك وعلى حسابك بهذا المعنى. عصرنا مشكلته أنه كثير أناني نرجسي، وبعد يخلينا أكثر نرجسي مشاعرك أنت. طبعا تربية الكتاب المقدس تختلف كليا، تربية الكتاب المقدس تختلف كليا. ليش؟ لأنه الله ما يوجهنا نحو ذاتنا، نحو شخصنا، يوجهنا نحو الآخرين. مو أنه ألمنا مو مهم يم الله أبدا، لا تتصورون. يعني أكيد تعرفون قصة يونان، من يتعصب يونان الله يشوف يونان متعصب، الله يشوف يونان متعصب يقول له تعصبت مو كثير، فيونان يقول إيه كل شهوايا يسوع. الله يقول له وبعدين شو أسوي لك؟ يعني أكو ناس راح تموت، أكو آلاف من الناس راح تموت، يعني إذا أنت تعصبت لو ما تعصبت هل هذا راح ينقذ الناس؟ فالسامر الرحيم كان قادر أن يرى. بعدين يسوع يستخدم فد فعل مميز، أشفق عليه. يمكن أكو إحنا البشر يصنفون 3 أصناف عادة أمام الألم. أكو ناس من تشوف ألم يوجعها رأسها رأسا، وأكو ناس من تشوف الألم يتضايق قلبهم، يعني ينحصرون يحس بضيق، وأكو ناس من تشوف الألم من البطن يعني كل شيء يتحرك، تصير فد حالة كلش غريبة، بالضبط مثل الأم اللي تشفق كليا من الداخل. فيقول أشفق، هذا الفعل هو يعني جسمك كله تحرك، كل شيء توقف يمه، صار بس مشهد هذا المتألم أمامه ويقترب، مو بس يشوف، مو بس يتحنن خطية الله يساعدك الله يكون بعونك، لا يقترب، يكون عنده جرأة أن يقترب ويقوم بكل ما يسوي، يضمد يداوي يحط ماي وزيت وخمر، وبعدين يشيله على الدابة مالته. بمعنى هذا الفعل حقيقة مكلف، مكلف على هذا السامري. أولا وقف كل برنامجه، هو كان دا يروح في طريقة ويمكن يشوف عائلته أو يوصل إلى مكان، هذا البرنامج اللي هو عنده توقف كليا أمام ألم الإنسان. هذا الإنسان هو أهم من برنامجي، هذا الإنسان هو أهم من مخططاتي، هذا الإنسان المتألم هو أهم من مشروعي الخاص، أهم من كل اللقاءات اللي راح أسويها هذا الإنسان المتألم. هذا الإنسان المتألم هو أهم أيضا من من من ممتلكاتي، إن كانت زيت وإن كانت خمر اللي هي قوت للطريق، حتى هو أهم من الدابة. يعني هذا السامري ينزل على المود يصعد المجروح، ينزل من الدابة وعلى المود يصعد المجروح، ما يقول خلي الآخرين يساعدوا، لا هو يساعده. ومن يوصل إلى الفندق المحبة بلا حدود، يقول أنا راح أروح أكمل أشغالي وأرجع لك، أش تصرف بدون حدود، ماكو فتحاد معين تقف بي أمام الرحمة. طبعا هنا لا ننسى الآباء الكنيسة دائما دائما تأملوا في هذه القصة، أنه يسوع هو السامر الرحيم. يسوع الله شاف البشرية، شاف الإنسان يتيه في الطرقات ويروح في طرق مخطرة، عرض نفسه إلى كثير من الجروح ووصل إلى مرحلة الموت، هو حي لكن هو ميت عن الله كليا، حتى ما عنده القدرة أن يطلب الرحمة. ويأتي يسوع، ينزل يسوع مو مثل الفلاسفة وبقية يوصفون الخطيئة ويوصفون الجرح، كل التعاليم والأيديولوجيات والفلسفات تصف
توصف وصف الخطيئة وعذاب الإنسان، لكن ماكو واحد يضمد الإنسان إلا يسوع الذي يرأى ويتجسد ويقترب ويأخذ على نفسه ألم الإنسان. دائما آباء الكنيسة دائما يشوفون في يسوع ما فعل، في تجسد ما فعل. لذلك تطلب من عندنا الكنيسة في أحد الروح القدس اللي يأتي لينور عيوننا على مود نرى، وأيضا أن يحول قلوبنا الحجرية إلى قلوب من لحم تشعر بألم الآخرين وبحاجة الآخرين، وأيضا يحرك إيدينا وجسدنا على المود أيضا إحنا نقوم بما عمل يسوع، أنه نكمل ما بدأه يسوع، نكمل ما بدأه يسوع. بمعنى هذه القصة ما تنتهي عند باب الكنيسة، مع باب الكنيسة تبدي القصة من جديد. لذلك عندما سأل يسوع هذا الكاتب اللي هو يهودي من من هؤلاء كان قريبا، طبعا هذا الكاتب لأنه أكو عداوة بين اليهود والسامريين ما قدر يقول هذا السامري، حتى ما يقدر يلفظ اسمه، ويسوع ما يوبخه، ما يقول يا أخي قد ما أنا دا أعلمك أنت مثلا، لا يأخذه ما يخالف، مثل ما تقول هذا الذي ترحم عليه. يسوع يقول اذهب أنت واعمل كذلك، هم ثلاثة، اذهب أنت، اذهب وأنت، مو غيرك، مو تقول ايه الكنيسة والمطران والخسان والرهبان والراهبات هم اللي لازم يقومون، أنت مو غيرك، اذهب أنت وسوي اللي هذا سواه. أكيد يمكن ما راح نشوف هواية ناس مرمية، وإن شاء الله ما نشوف ناس هواية مرمية بالطريق، لكن إذا رفعنا عيوننا على المود نشوف اللي حوالينا راح نشوف أكو ناس هواية مجروحة، أكو هواية ناس مجروحة تحتاج إلى أن نشوف ونقترب، تحتاج إلى نشوف ونغير شوية أفكارنا. مرات كثيرة يمكن صايرة مواقف كثيرة مع أقربائنا أصدقائنا، مواقف قاسية مجروحة بيها ألم، بيها كثير من الغضب، ما يخالف، ما يقول يسوع ماكو جروح، أكو جروح، بس اعمل كذلك، اعمل كذلك. يمكن كلمة طيبة ممكن تشفي، يمكن موقف طيب ممكن يشفي. أكو كثير من الأمور اللي نقدر نسويها، وخاصة هسه حاليا مرة ثانية أقول نستخدم السوشيال ميديا ببركة، عوض ما ننتقد نقول كلام طيب، عوض ما نحلل ونقف دائما متفرجين نقدر نساهم بكلمة طيبة، بكلمة من الإنجيل. دعوة يسوع يمنا لنا في هذا الأحد ما هي فقط أن نتأمل ونحلل وننتقد ونقدم حلول، لكن يسوع يقولها بوضوح لكل واحد من عندنا، اذهب أنت واعمل كذلك.

0: المسيح الذي ضحى بذاته من أجل خلاصنا أوصانا أن نصنع ذكرى موته ودفنه وقيامته ويقبل هذه الذبيحة بنعمته بحسب وصيتك يا ربنا وإلهنا. توضع هذه الأسرار المجيدة المقدسة على المذبح الغافر، تعاد حتى ظهور الرب ثانية من السماء، له المجد إلى الأبد.
1: ليقبل هذا القربان بوجه مشرق ويتقدس بكلمة الله وبالروح القدس، فيكون لنا للعون والخلاص والحياة الأبدية في ملكوت السماء بنعمة المسيح.
0: شو حلاوة ولو

0: صلواتكم آباءنا المطاركة والأساقفة وجميع الكهنة والشمامسة والفتيان والعذارى الذين رقدوا وخرجوا من هذا العالم بالإيمان الحق، وجميع والدينا وأخوتنا بنينا وبناتنا وجميع رؤساء الدول وجميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين من بلادنا ومن سائر البلدان، ليمنحنا الله الذي كللهم يوم القيامة رجاء سعيد وميراث الحياة في ملكوته السماوي. بارك يا رب.
1: ونؤدي لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد.
2: آمين.
1: السلام معكم.
2: معك ومع روحك.
0: إخوتي، تبادلوا السلام بمحبة المسيح.

0: مريا لها خيلانا قبول الآدي قربانا دق مقروخ لطالوخ مبدل كلي نعمة ياسوخ دل قيبة بسلطة العلمين مارت مريم طوانيسة بدل كلي ببواثة كانوا زديقة دشبيرة قاموخ مبدل كلي نوي وشليحة بدل كلي سهد وموديانة تقبل يا رب هذا القربان الذي نقربه لأجل الكنيسة المقدسة الجامعة في كل مكان وخصوصا لأجل آبائنا القديسين مار لاون بابا روما ومار بولس نونا جاثاليق الباترياك مار بشار رئيس أساقفتنا وكل الأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات تقبله يا رب لأجل شفاء جميع المرضى والمتألمين وامنح إخوتنا المتوفين على رجاء القيامة السعادة الأبدية
1: تقبله يا رب لأجلنا نحن منتظرين رحمتك ولا تعاملنا بحسب خطايانا بل أهلنا جميعا للمغفرة بفضل هذا الجسد المقدس الذي نتناوله بإيمان حي إحسانا منك تقبله يا رب لأجل هذا الوطن وسكانه وهذه المدينة عنكاوة وأهلها صنهم بقدرتك من كل الأضرار والآفات وامنحنا أمنك وسلامك كل الأيام
2: أيها الرب يسوع المسيح سلام السماويين وأمان البشر وقد الأمن والسلام على الأرض كلها وفي كنيستك المقدسة الجامعة أنهي الحروب واهد الشعوب الداعين إلى الشقاق والعنف والإرهاب فنعيش حياة هادئة وادعه
3: قفوا هادئين وخاشعين وصلوا السلام معنا
4: روح قديس المسيح القربان انا الاوديه والوصيه والتشهيد ولا مارس وساي حوبي وشوق انا ضحايا والصوره رب دقيمته من بثميته والحيه حتى ما يكون تشمي عم كل دشبارق ضاميك على بي كل مضبران وتعادي ربط وفما تدلوات انه وديلك من شبحة لا شلوة بعيد تقريقة بالمقيقية لدى مشيحة هم في حيوان في قلياته يتمسق لك تشبحته ويقاره وتوديته وصفته لش محية وقديش ومحيانا هاشا بوخو الزوان والعالم علمين
2: آمين
4: قروالا مارا ولهان رحمن وثدنا متوخ

0: لتكن نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معنا جميعا الآن وكل أوان إلى الأبد.
1: آمين. لنقترب كلنا بالتقوى والإجلال لتناول جسد مخلصنا ودمه الكريم، نتذكر آلامه ونتأمل في قيامته بقلب نقي وإيمان حق، فلنتقبل إذن موهبة الحياة الأبدية بحب كبير وتواضع عميق، ونشترك في أسرار الكنيسة بصلاة نقية وبتأثر بالغ، وبثقة التوبة نندم على خطايانا طالبين الرحمة والمغفرة من الله رب الكل، ومسامحين إخوتنا على زلاتهم ومنقينا نياتنا من الخلافات والخصومات ونفوسنا صافية من كل حقد وعداء. نتناول القربان فنتقدس بالروح القدس.
2: يا رب اغفر خطايانا وزلاتنا.
1: نشترك في الأسرار بالمصالحة والوفاق المتبادل.
2: يا رب اغفر خطايانا وزلاتنا.
1: لتكن لنا يا رب هذه الأسرار لقيامة أجسادنا وخلاص نفوسنا
2: وللحياة الأبدية.
1: لنصلي السلام معنا.
3: اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا وقدسنا بنعمتك لنكون أهلا للوقوف دوما أمامك وبقلوب نقية ووجوه مشرقة وبالدالة التي أعطيتها لنا رحمة ندعوك معا قائلين:
4: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والتسليحة إلى أبد الآبدين. آمين.
5: أجل يا إلهنا وأبانا الفائرين، نطلب إليك مبتهلين: لا يا رب، لا يا رب، لا تدعنا نلقع في التجربة، لكن نجنا من الشرير وأعوانه، لأن لك الملك والقدرة والسلطان في السماء والأرض الآن وإلى

0: المقدس
1: أسعدنا بجسدك المقدس واغفر ذنوبنا بدمك الكريم
0: وطهر

0: الإعلان بمناسبة عيد قلب يسوع الأقدس، تحتفل رهبانية بنات قلب الأقدس بقداس إلهي يحتفل به سيادة المطران بشار متي وردة جزيل الاحترام، وذلك يوم الجمعة الموافق 12 حزيران 2026 في كاتدرائية مار يوسف في تمام الساعة 6 مساء. تسبق القداس وردية قلب يسوع وصلاة الرمش وتأمل الشهر.
1: آوتك مبارخ لم كل بركات.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا.
2: بوبوسقان من رشد وزير مسرور بارزاني شو رايد مدرغانو فتخيل وافن خمياني قواية شينا فعلت السيرانيات دم سغلت مسرهوة وتخسل زاويثة لزاويثة بين الكلار وكفري من فلتا ترين طيسيا فقراواية لا يديعي قورستا قد عقرب دهوك طلت ترين برسوبي قوس بخياثة أراي روساي على أوكرانيا واشنطن صايب صوبت دمال إيراناي بتنيتا دبنيتت خسراني قوعوبة عربايا

فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم، لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: تعد فئة الشباب من أهم القوى الفاعلة في مواجهة التحديات البيئية والزراعية التي يشهدها العالم اليوم. فمع تزايد الوعي بأهمية الاستدامة، أصبح العديد من الشباب يتجهون إلى تبني ممارسات زراعية صديقة للبيئة، مثل الزراعة العضوية وترشيد استهلاك المياه واستخدام الطاقة المتجددة في المشاريع الزراعية. كما يساهم الشباب في حملات التشجير والتوعية البيئية، ويستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لنشر ثقافة الحفاظ على الطبيعة وتقليل التلوث. وتساعد التقنيات الحديثة التي يتقنونها، مثل تطبيق الري الذكي والطائرات المسيرة لمراقبة المحاصيل، في تحسين الإنتاج الزراعي مع تقليل الأضرار البيئية.
1: والله أنا مثل ما أنا شايف المحلية أكثر شيء العراقية
2: محلية
1: مطلوبة بشكل متواصل. أوكي. ودائما
2: لأنه
1: مرغوبة.
2: مرغوبة
1: لأنه فيها شيء نكهة غير. طبعا الإنتاج المحلي أول شيء فيه شيء بيأثر، أنا بحكي لك بالتفصيل عليك. الشيء بالجيم برا بيكون له أسبوع أو خمس أيام مقطوف.
2: أوكي.
1: بجنوه قبل أربع خمس أيام تيتوصل على الشحن تيوصل على البراد تيجي لهون بياك الأسبوع تقريبا. إنتاج محلي يوم والتاني بيكون هون، لذلك بيكون نحن بنقول له تازة غير شكل. أول شيء الطعمي بيعني هو من أول شيء بيكون الطعمي بيكون أول شيء، يعني الواحد بياكل كأنه بياكل على الشجرة مباشرة، هذا أطيب. وهن أنا الرغبة بالمنتجات العراقية 100%. أحيانا الإفريقي إذا مو موجود عراقي بيطلبوا إفريقي، واحيانا في منتجات تركيه مقبوله. بس انا شفت شيء هون الفواكه اللي هون بالنسبه لعنا بسوريا انظف، ما بدها عنايه اكثر من النوم. احنا جونا رطب بيصير فيه امراض، بنرش ومضطر نرش مبيدات. هون ما في مبيدات، هون ماني ما اشوف في مبيدات، يعني ارجح ما في، لانه مو مغطى السوق بالكامل. حتى مو كل المنتجات موجوده، يعني في كتير شغلات ما تيجي من برا ما انا موجوده بالعراق، في كتير. وهلا هون الجو له دور، المنتجات الباقية الجو اللي هون درجة الحرارة 50 وهذا في شغلات كتير ما بصير هون، بده جو متوسط، لذلك مجبورين تجيبهم من برا. والكميات اللي هون هذه الموجود في شيء موجود هون في شيء منه قليل، مجبورين تجيب منه تتكفي السوق المحلي هون إجباري.
0: السلام عليكم.
3: عليكم السلام، بخير، يا اهلا وسهلا.
0: وسهلا. بما انه طبعا حضرتك صاحب بقاله واشوف عندك
3: نعم.
0: كل انواع الفواكه والخضروات، اذا ممكن تحكي لي شويه الناس اليوم من تيجي تشتري شو اكثر انواع الفواكه اول شيء المرغوبه بالصيف؟
3: والله مشمش، خوخ، الو، كل شيء يعني مرغوب.
0: أوكي.
3: تفاح صغار،
0: وتشوف الناس
3: طماطة عراقي، باميه، يعني هاي كلها مرغوب بالصيف.
0: زين، هل ياخذون تشوف الناس تشتري اكثر تحب المستورد لو اللي يكون طبيعي مزروع؟
3: والله اكو يعني انواع، او اكو بعض يلي الشكل.
0: إيه؟
3: والشكل العراقي مو كلش حلو بس طيب،
0: بس طيب.
3: اي طعمه كلش طيب.
0: أوكي.
3: واكو يد بس شكل على مود منظر وهيك يعني، بس طعمه مو كلش زين.
0: تشجع اليوم الناس على الزراعه؟
3: اي والله، بس مشكله ماي، ماكو ماي.
0: اي
3: والله ماي مشكله.
0: يعني برأيك إذا المشاكل البيئة والحرارة وقلة المي ممكن تأثر على؟
3: لا، حرارة ما مشكلة، بس المي أهم شيء. مي
0: بس
3: المي وقعك وكل شيء يزرع بالعراق. اي والله.
4: لا طبعا المحلية، لأن المحلية تكون بها طعم، أما المستوردة يعني تيجي بس كشكل أو طعم ما بيها. تمام، بس المنتجات المحلية بسرعة تتلف. اي بس هسه الحمد لله والشكر إنه يعني طبونا هاي السنة، خصوصا هاي السنة طبونا مي بشكل فظيع، فهذا أكيد يدعم الفلاح ويحفز الفلاح على الزراعة.
0: إن دور الشباب لا يقتصر على الزراعة فقط، بل يمتد إلى بناء مجتمعا أكثر وعيا بأهمية حماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مما سيجعلهم شركاء أساسيين في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة في الوقت نفسه. من عنكاوا راديو كانت معكم مريم عماد.

0: هاقالا خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوء تشي بوينت شوء
1: استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات

الأكلات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7، معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللخين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

بقرار من رئيس الوزراء مسرور برزاني استئناف ترقياتك والأمن الداخلي والأسايش. تفعيل كاميرات تسجيل السرعة بنظام نقطة إلى نقطة بين كلار وكفري. إسقاط مسيرتين مجهولتين بقضاء عقرف دهوك. مقتل شخصين في غارات جوية روسية على أوكرانيا. واشنطن تدرس توجيه أصول إيرانية لإعادة إعمار الأضرار في الخليج.

0: Go east, go west, Radio Ankawa, it's the best.
1: استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.
2: استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوا. يعلن نادي شباب عنكاوا الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوا. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوا حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوا. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوا الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: الطفولة حكاية براءة لا تتكرر، وأجمل ذكريات العمر تبدأ من ابتسامة طفل وسط أجواء مفعمة بالفرح والبهجة. وبمناسبة اليوم العالمي للطفل، أقامت جمعية عنكاوة للمرأة والطفل بالتعاون مع نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عصر الجمعة الموافق 5 حزيران الحالي مهرجانا احتفاليا على حدائق النادي. شارك فيه معالي وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كردستان السيد آنو جوهر وعدد من عوائل قضاء عنكاوة الكرام.
1: اديو حضرنا اخا قاودية زوياحة بريشة قاود نادي شباب عنكاوة الاجتماعي من بي كشروثة اي خرزة بريشة قاود يوم تشورة ولاية يعني يوم الطفل العالمي محضر وطالي هم تلونتو نادي شباب من جمعية المرأة والطفل دخازه كبيرة من يالدعمنا اخا جميع باباواتا يمواتا يا يعني الزورة وهم هذا أني جونك وخماثة نزورة الرابة دتو شلان دقيدة قاود عنكاوة دق عرضي له آخا طال داين ناشد وشوتو فيلو منه تدهم هاوي أبو مزبني من ديانه وهم هذا دعمي أي بزن الزورة ديدو ناي شباب عنكاوة الاجتماعي خا من واجبات ديدة إيه لأنه هاو قريبة من يال العمة من يال الأمثن هاو قريبة من كله أني أمرخ فئات قاعد مجتمع دي يوم إلى خرزة طالد يوم الطفل ولكن هم هذا إلى دعم طالد أبروخ بزنس زور سمول بزنسز هم إلى دعم طالد آني عوائل كله آخر جمعي بغدادة كبيرة عوائل يمكن بيرخل يخزي بغدادة ديو نادي شباب وجمعية مرأة وطفل مش له سبب كت كله آني قاعد عم نجمع له قاعد يوم بريشة خرت أجمع مرنها وبريخة هي يوم بريشة طالد يال الزورة إله عماد المستقبل وهم هذا غاو بريخة طالد أم بابواتا أني مواتات تقدار يبالا الآن يا لزورة قدوم بطرهم بيشي مستقبل دي أفرا وشكره كبيرة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي وإدارة ديدة هم هذا جمعية المرأة والطفل وإدارة ديدة اللي بسسقرتو طالد هذا خرز بريشة قاد أني مواتا بريشواتو بسينة.
0: تضمن المهرجان فعاليات قدمها طلاب مدرستي حمورابي وعنكاوة إضافة إلى العديد من النشاطات الترفيهية والثقافية منها الألعاب الجماعية والمسابقات المتنوعة وورش الرسم والتلوين والعروض الفنية والموسيقية المخصصة للأطفال، كما خصصت أركان تعليمية وتفاعلية ساهمت في تنمية مهارات الأطفال الفكرية والإبداعية، وهو ما يتوافق مع أهداف العديد من مهرجانات الطفل التي تجمع بين الترفيه والتعليم إضافة إلى الأكلات الشعبية وعروض الأكسسوارات. وشهدت الحدائق حضورا كبيرا من الأسر التي واظبت على مشاركة أبنائها هذه المناسبة المميزة، مما أضفى روحا من الألفة والتعاون بين أفراد المجتمع، كما تم توزيع الهدايا والجوائز على الأطفال المشاركين إلى جانب تكريم المواهب الصغيرة التي قدمت عروضا فنية متميزة.
2: طبعا هاليوم كان عندنا مهرجان بمناسبة يوم الطفل العالمي، احنا مسوينا بنفس اليوم لان كان مركز اكاديمي هم مسوين 1/6 فاجلنا المهرجان احنا اليوم 5 بالشهر وطبعا بالتعاون مع نادي شباب عنكاوة نشكرهم طبعا جزيل الشكر لانهم فتحوا مجال لنا والمكان واسع كلش حلو والاطفال متجمعين فطبعا المناسبة هي شنو الاحتفال هذا مال يوم الطفل العالمي أقرتهم الأمم المتحدة بسنة 1949 صار اجتماع بموسكو لجميع الدول اللي من أجل نيل حقوق الأطفال وحرياتهم في كافة المجالات وبعدين صار اليوم المقرر هو يوم 1/6 سنة 1950 وظل هالاحتفال كل سنة كل الدول تحتفل به وإحنا نشكر الجميع المشاركين لأن كان عندنا بازار اليوم همينة بالإضافة إلى الاحتفالية مع الأطفال وتوزيع هدايا لهم ونشكر سيد فابيان لأن هو دائما يغطي كل نشاطاتنا بالذات ونشكر مدير النادي نادي شباب وجميع اللي تعاونوا ويانا وألف شكر لكم كلهم إنصاف منير مديرة جمعية عنكاوة المرأة والطفل.
3: شينا قاوخم راديو عن كاوة جو قاود يوم الطفل أنا دمثين يا رزور ديدي دم شركي قاود أي مناسبة ودبصيخة فنتمنى التوفيق على جمعية المرأة والطفل يعني خف عالية هويلة حسكودو نشاطات مستمرة هاوي قاود ما يخص المرأة والطفل بصورة خاصة كون المنظمة مختصة لقاود أني مسائل وكل منظمات خلنا شو لجان وكودي فبالتوفيق للجميع وهايتم بسيم راديو عن كاوة.
4: أنا طبعا سعيدة اليوم لأن شاركت بمهرجان ليوم الطفل العالمي على حدائق نادي شباب عن كاوة ويوم كلش مميز لأن نشوف الأطفال كلش حلوين وطبعا شاركت في مشاركة بسيطة هي سويت معجنات المعجنات هي بيتية من كل شيء صنع بيتي يعني ما بها أي شيء مواد صناعية أو مواد حافظة وإن شاء الله يا ربي يعم السلام وكل أطفالنا نشوفهم بخير وفرحانين ودائما هالابتسامة الحلوة نشوفها على وجوههم يا رب وشكرا إلى نادي شباب عن كاوة على هالاستضافة الحلوة اللي استضافونا إياها
5: كبيرة بسنة تلوخن خا مهرجان بسيمة لك بشكرك جمعية المرأة والطفل عن كاوة ودلعي مهرجان طالت أطفال كما بسخالو شكرك لست خمائل وأني تقوم لقاء أي مناسبة بسمتا هايتم بسيم كبيرة بسنة تلوخن
6: اليوم يوم الطفولة العالمي اليوم احنا فرحانين ولازم نفرح كلنا وهذا اليوم لازم نشوف الابتسامة بكل الأطفال
0: وفي ختام المهرجان عبر الحاضرون عن سعادتهم بنجاح الفعالية مؤكدين أهمية إقامة مثل هذه الأنشطة التي تسهم في إدخال السرور إلى نفوس الأطفال وتنمية قدراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم لراديو عنكاوة فابيان نؤيل.

0: 97.7 عنكاوا اف ام.
1: استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوا. يعلن نادي شباب عنكاوا الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوا. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوا، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوا. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوا الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بوستانه من ريشد وزيري مسرور بارزاني شو رايد مدرغانو فتخيل وافم خمياني قوايه شينا فعلت السيران ياثدم صغلتا مسرهوي وتخسل زاويثا لزاويثا بين الكلار وكفري من فلتا ترين طيس ياثق رواية لا يديعي قورستا قد عقرب دهوك طلت ترين برسوبي قوس بخياثا أراي روساي على أوكرانيا واشنطن صايب صوبت دمالي إيراناي بتنيتا دبنيتت خسراني قوعوبا عربايا

0: الطفولة حكاية براءة لا تتكرر، وأجمل ذكريات العمر تبدأ من ابتسامة طفل وسط أجواء مفعمة بالفرح والبهجة. وبمناسبة اليوم العالمي للطفل، أقامت جمعية عنكاوة للمرأة والطفل بالتعاون مع نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عصر الجمعة الموافق 5 حزيران الحالي مهرجانا احتفاليا على حدائق النادي. شارك فيه معالي وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كردستان السيد آنو جوهر وعدد من عوائل قضاء عنكاوة الكرام.
1: اديو حضيرنا اخا قاوديه زياحه بريشا قاود نادي شباب عنكاوة الاجتماعي من بي كشيروثا اي خرزة بريشا قاود يوم تشورته ولايه يعني يوم الطفل العالمي محضر وطالي هم تلونتو نادي شباب من جمعية المرأة والطفل دخازو كبيرة من يالدعمنا اخا جميع بابا واطا يما واطا يا الزورة وهم هذا أني جونك وخماثة نزورة الرابة دتو شلان دقيدة قاود عنكاوة دق عرضي له آخر طال أي ناشد وشوتو فيلو منه تدهم هاوي أبو مزبني من ديانه وما دخ دعمي أي بزن الزورة ديدو ناي شباب عنكاوة الاجتماعي خا من واجبات ديدة إيه لأنه هاو قريبة من يالد عمة من يالد أمتن هاو قريبة من كله أني أمرخ فئات قاود مجتمع اليوم إلى خرزة طالد يوم الطفل ولكن هم هذا إلى دعم طالد أبروخ بزنس زورس سمول بزنسس هم إلى دعم طالد آني عوائل كله آخر جمعي بغدادة كبيرة عوائل يمكن بيرخل يخزي بغدادة اليوم نادي شباب وجمعية مرأة وطفل مش له سبب كت كله آني قاعد عم نجمع له قاعد يوم بريشة خرت أجمع مبرنها وبريخة هي يوم بريشة طالد يال الزورة إلى عماد المستقبل وهم هذا قهوة بريخة طالد أنبا بواثة أني مواثات تقدار يبالا الآن يا لزورة قدوم بطرهم فيش مستقبل دي أفرا وشكره كبيرة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي وإدارة ديدة وهم هذا جمعية المرأة والطفل وإدارة ديدة اللي بسسقرتو طالد هذا خرز بريشة قاود أني مواثة بريشة وعيتو بسينة.
0: تضمن المهرجان فعاليات قدمها طلاب مدرستي حمورابي وعنكاوة إضافة إلى العديد من النشاطات الترفيهية والثقافية منها الألعاب الجماعية والمسابقات المتنوعة وورش الرسم والتلوين والعروض الفنية والموسيقية المخصصة للأطفال، كما خصصت أركان تعليمية وتفاعلية ساهمت في تنمية مهارات الأطفال الفكرية والإبداعية، وهو ما يتوافق مع أهداف العديد من مهرجانات الطفل التي تجمع بين الترفيه والتعليم إضافة إلى الأكلات الشعبية وعروض الأكسسوارات. وشهدت الحدائق حضورا كبيرا من الأسر التي واظبت على مشاركة أبنائها هذه المناسبة المميزة، مما أضفى روحا من الألفة والتعاون بين أفراد المجتمع، كما تم توزيع الهدايا والجوائز على الأطفال المشاركين إلى جانب تكريم المواهب الصغيرة التي قدمت عروضا فنية متميزة.
2: طبعا هاليوم كان عندنا مهرجان بمناسبة يوم الطفل العالمي، احنا مسوينا بنفس اليوم لان كان مركز اكاديمي هم مسوين 1/6 فاجلنا المهرجان احنا اليوم 5 بالشهر وطبعا بالتعاون مع نادي شباب عنكاوة نشكرهم طبعا جزيل الشكر لانه فتحوا مجال لنا والمكان واسع كلش حلو والاطفال متجمعين فطبعا المناسبه هي شنو الاحتفال هذا مال يوم الطفل العالمي اقرتها الامم المتحده بسنه 1949 صار اجتماع بموسكو لجميع الدول اللي من اجل نيل حقوق الاطفال وحرياتهم في كافه المجالات وبعدين صار اليوم المقرر هو يوم 1/6 سنه 1950 وظل هالاحتفال كل سنه كل الدول تحتفل به واحنا نشكر الجميع المشاركين لان كان عندنا بازار اليوم همينا بالاضافه الى الاحتفاليه مع الاطفال وتوزيع هدايا لهم ونشكر سيد فابيان لأن هو دائما يغطي كل نشاطاتنا بالذات ونشكر مدير النادي نادي شباب وجميع اللي تعاونوا ويانا وألف شكر لكم كلهم إنصاف منير مديرة جمعية عنكاوة المرأة والطفل.
3: شينا قاوخم راديو عن قاود يقاود يوم الطفل انا دمثين يارزور ديلي دمشاركي قاود اي مناسبة ودبصيخة فنتمنى التوفيق على جمعية المرأة والطفل يعني خف عالية هويلة حسكودو نشاطات مستمرة هاوي قاود ما يخص المرأة والطفل بصورة خاصة كون المنظمة مختصة لقاود اني مسائل وكل منظمات خلنا شو لجانو كودي فبالتوفيق للجميع وهاويتم بسيم راديو عن كاو.
4: أنا طبعا سعيدة اليوم لأن شاركت بمهرجان ليوم الطفل العالمي على حدائق نادي الشباب عنكاوة ويوم كلش مميز لأن نشوف الأطفال كلش حلوين وطبعا شاركت بفد مشاركة بسيطة هي سويت معجنات المعجنات هي بيتية من كل شيء صنع بيتي يعني ما بها أي شيء مواد صناعية أو مواد حافظة وإن شاء الله يا ربي يعم السلام وكل أطفالنا نشوفهم بخير وفرحانين ودائما هالابتسامة الحلوة نشوفها على وجوههم يا رب وشكرا إلى نادي شباب عنكاوة على هالاستضافة الحلوة اللي استضافونا ياها
5: كبيرة بسنة تلوخن خا مهرجان بسيمة لك بشكرك جمعية المرأة والطفل عنكاوة ودلاي مهرجان طالت أطفال كما بس خالو شكرك لست خمائل وأنا تقم له قادة مناسبة بسمتها هاتم بسيم كبيرة بسنة تلوخن
6: اليوم يوم الطفولة العالمي اليوم احنا فرحانين لازم نفرح كلنا وهذا اليوم لازم نشوف الابتسامة بكل الأطفال
0: وفي ختام المهرجان عبر الحاضرون عن سعادتهم بنجاح الفعالية مؤكدين أهمية إقامة مثل هذه الأنشطة التي تسهم في إدخال السرور إلى نفوس الأطفال وتنمية قدراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم لراديو عنكاوة فابيان نؤيل.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

بقرار من رئيس الوزراء مسرور برزاني استئناف ترقيات قوى الأمن الداخلي والأسايش، تفعيل كاميرات تسجيل السرعة بنظام نقطة إلى نقطة بين كلار وكفري، إسقاط مسيرتين مجهولتين بقضاء عقرة في دهوك، مقتل شخصين في غارات جوية روسية على أوكرانيا. واشنطن تدرس توجيه أصول إيرانية لإعادة إعمار الأضرار في الخليج.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحاً. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة حيث يميز، وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة حيث ينبض المونديال بالحق.

من عاليوثة قصرة وباخد درجة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.